0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الكرام والكريمات. علاقة الوالدين تجاه أولادهم علاقة فطرية بنيت على الحب والشفقة والرحمة، وكذلك الأمل في تنشئة جيل صالح تقر به أعينهم وأعين المجتمع كله، فتدخل رعاية الأولاد وتربيتهم في أوليات مسؤوليات الوالدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، رواه البخاري. وتزداد أهمية العناية بهذه العلاقة كلما زادت المتغيرات أو كثرت التحديات التربوية، ولا ريب أن نجاح فلذات أكبادنا يفرحنا وهدايتهم تسعدنا، وشقاءهم لا قدر الله يتعبنا وفشلهم يرهقنا. فما أجمل أن يؤسس الوالدان علاقتهما بأولادهما على أساس متين من النية الطيبة في تكثير عباد الله الصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وإذا قلنا حسن القصد في التربية فإن نعني صناعة الهدف السامي في تربية الولد. فماذا ترجو أن يكون ولدك ذكرا كان أو أنثى؟ فلتكن أهدافك ترسم خطة تسير بالولد حثيثا نحو صناعته على عينك، ليكون فردا صالحا يخدم نفسه وأسرته ووطنه وأمته بأي عمل شريف أيا كان تخصصه. ويلزم من ذلك سلمكم الله ورعاكم أن يتعرف المربي على خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، ثم يتفهم هذه الخصائص والسلوكات، حيث لا يعامل المراهق معاملة الطفل الصغير، أو أن تكون النظرة إلى الشاب الرشيد كالنظرة إلى المراهق، أو أن نتوقع حاجيات البنت النفسية والاجتماعية تماما كحاجيات الابن. ويساعد المربي على تجسير علاقته بولده اطلاعه على كل متغير له تأثير في سلوك الأولاد، مع اكتساب مهارة التعامل مع هذه المؤثرات. وزاد المربي في ذلك قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأولاده وأصحابه، فإنه الأنموذج الأكمل الذي يجب أن يحتذى. فمهما قرأنا أو اطلعنا فلن نجد مربيا أنجح ولا أحن ولا أحكم منه صلى الله عليه وسلم. صنع رجالا وخرج جيلا لم تطلع الشمس على أفضل منهم، حتى قال عنهم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه البخاري. فقد كان رفيقا حنونا قليل العتاب كثير التبسم، يلاعب الأطفال ويقبلهم ويمازحهم، ويشارك الشباب أنشطتهم، ويوليهم المهمات الصعبة والمصيرية ويتحمل النتائج. وهو الحازم الذي يتخذ القرار التربوي الحكيم، ولكل أسلوب من أساليبه التربوية شاهد صحيح من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن بحال أيها الأحبة أن نحقق آمالنا في تكوين علاقة ناجحة بأولادنا إلا بمزيد صبر ورفق وطول بال واحتساب الأجر في ذلك. فطريق التربية يحتاج إلى نفس طويل يرمق فيه المربي آخر الدرب كما يبصر أوله. ولذا فإنه لا مكان عند المربي للعجلة أو التذمر من تأخر النتائج، بل استعانة بالله تعالى على تخطي العقبات وحل المشكلات. من هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر بلفظ الاصطبار عن الصبر في موضع أمر الأهل بالصلاة، فقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وتعب التربية في البدايات يزهر سعادة في النهايات. والعلاقة الرفيقة تحقق بإذن الله تعالى من الثمرات ما لا تحققه العلاقة العنيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، رواه مسلم. وينوع المربي في توجيهه لولده بين الترغيب والترهيب، فيرغبه في الفضائل ويرهبه من الرذائل، ويصاحبه ويتابعه، ويكون له في ذلك أنموذجا حسنا فيما يأمر به وينهى عنه، فإن ذلك يزيد من قناعته ويحفزه إلى المزيد من الاستجابة الإيجابية المستنيرة. والعلاقات لها وسائل، والوسائل التربوية متجددة، فيتجدد المربي معها ليوثق العلاقة بولده بها ما دامت لا تخالف شرعا ولا تصادم عرفا ولا نظاما متبعا. أيها الأفاضل والفاضلات، يجب أن يجعل الوالدان من أخطاء أولادهما طريقا إلى الصواب، لا إلى الاستنقاص من عقلهما أو من إنسانيتهما بوصفهم بأوصاف الضعف والمهانة، فإن ذلك لا يزيدهم إلا وهنا وكآبة. والأجدر بالوالدين أن يأخذا بأيديهم نحو ما يصلحهم ويرشداهم نحو ما يعلي شأنهم. والخطأ وارد بلا ريب، ولكن التعامل الإيجابي معه هو الذي يجب أن يسلكه الوالدان. فكم من زلة كانت فرصة لمعرفة الصواب، وكم من خطأ كان نقطة تحول نحو مقاربة الكمال. والقرب القرب أيها المربون الأفاضل، فإنه الشعور بالأمان والفرصة السانحة لإكساب المهارات وتعديل السلوك وتدوين الذكريات. فما بالكم إذا اقترن القرب بمنادات الولد بأحسن ما ينادى به، وتشجيعه على محاسن الأخلاق وكريم السجايا والمنجزات، وإسماعه الثناء وكريم الدعوات بما ينشرح به صدره وينير به دربه بالتوفيق والسداد والنجاح والفلاح. ومن أعظم الدعوات ما جاء في قوله سبحانه: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وتأمل يا رعاك الله احتفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بولده عبد الله حينما عرف جواب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال عبد الله بن عمر: فأردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شاب فاستحييت. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما أخبر عبد الله والده عمر بذلك، قال له والده: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، رواه البخاري. فتفوق الأولاد أمنية الوالدين، وصلاحهما أملهما الكبير. فما أكرم من أحسن تربية ولده في الدنيا ففرح بها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لهذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، أخرجه أحمد وصححه الألباني. أسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي أولادنا لكل خير وطاعة، وأن يجعلهم قرة عين لنا ولأوطانهم ولأمتهم، فإنه جواد كريم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد فقدت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فرأته ساجدا يقول:
2: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم

0: هاجر عليه السلام زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووالدة إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة للزوجات، قدوة للمؤمنات الصابرات المحتسبات. تزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم رزقت بإسماعيل، ثم بعد ذلك أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسكنها في واد غير ذي زرع في مكة المكرمة، ليس بجانبهم جيران ولا أحد. فقالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ما أحوجنا إلى هذا الإيمان الذي استقر في نفس هاجر، وحقا فإنه لم يضيعها الله سبحانه وتعالى، فقد أجرى على يدها خيرا كثيرا. فنحن نسعى بين الصفا والمروة على أثار هاجر، وماء زمزم الذي نبع من تحت قدمي ابنها إسماعيل هو إكرام لهذه الزوجة الصابرة المحتسبة الصالحة التي جعل الله على آثارها وآثار ابنها وزوجها هذه المناسك وهذه الشعائر العظيمة، والتي ثم بعد ذلك بنى ابنها وزوجها هذا البيت العظيم. فصلى الله وسلم على إبراهيم وعلى أزواجه وعلى أبنائه وجمعنا بهم في جنات النعيم.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء، ومع ضيفنا المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيل الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: الله يبارك. فضيل الدكتور، في الحلقات الماضية مررنا على قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصلنا إلى وفاته، لكن سبحان الله فيها الكثير من الدروس والعبر.
0: صدق.
1: في هذه الحلقة سنقف على بعض الأشياء، بعض المحطات في حياة سيدنا إبراهيم.
0: أحسنت.
1: لو تكرمتم طبعا.
0: أحسنت. لا أنا كنت يعني أريد فعلا أن نتوقف مع بعض الأحداث، لكن هذه مبادرة جيدة أن نتوقف في هذه الحلقة معه
1: إن شاء الله. سيدي، البحث عن الحق في حياة سيدنا إبراهيم معلم بارز، حبذا لو حدثتمونا عنه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله دكتور حذيفة مرة أخرى، وحيا الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن قصته مليئة بالعبر كما تفضلت والفوائد، وهو من أكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم. يعني نحن قلنا أن موسى عليه الصلاة والسلام هو أكثر نبي ورد اسمه في القرآن الكريم، يأتي بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله قصته في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة مريم وفي سورة الأعراف وفي الأنعام وفي سورة إبراهيم سميت سورة باسمه. ومن اللطائف نحن ذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام تناسل كل الأنبياء الذين جاءوا بعده هم من أبنائه، ولذلك يقال له أبو الأنبياء. يعني يعقوب عليه الصلاة والسلام، إسحاق ابنه المباشر، وإسماعيل ابنه المباشر، ولد لإسحاق يعقوب، ومن ذرية يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل لكنه يقال له إسرائيل ويقال له يعقوب. تفرع عن يعقوب،
1: يعني بنو إسرائيل بنو سيدنا يعقوب،
0: بنو يعقوب
1: 12
0: بالضبط
1: سبطا.
0: بالضبط نعم. فتسلسل من أبناء يعقوب كل أنبياء بني إسرائيل، ومن ذرية إسماعيل جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يقال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء. ولذلك من اللطائف التي يذكرها بعض المفسرين عن سورة الأنبياء، لاحظ عفوا سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تجد أن فيها بعد أن ذكر الله قصة موسى قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. ردوا أيديهم في أفواههم، يعني بالتكذيب والاستهزاء والسخرية. وقالوا إنا كفرنا
1: في أفواه أنفسهم، في أفواه
0: لا في أفواه أنفسهم سخرية واستهزاء من أنبيائهم. وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم. يعني لاحظ هنا حوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض
1: سبحانه وتعالى
0: يدعوكم ليغفر لكم

0: ذنوبك من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا.
1: سبحان الله، اللفتة يعني يدعوكم ليغفر لكم.
0: نعم، هذه مقولة نوح ومقولة إبراهيم ومقولة صالح ومقولة هود ومقولة الأنبياء جميعا. يعني ليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه من أجل مصلحة شخصية،
1: من أجل العنت أو المشقة أبدا. أو كذا،
0: كله وليس رحمة. وليس هناك نبي من الأنبياء كان يدعو قومه بأجرة أو مقابل، كلهم يقولون لا أسألكم عليه أجرا. إلى أن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما لنا إلا نتوكل على الله. وقال الذين كفروا لرسلهم، الشاهد من هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم، يقول المفسرون لما كان إبراهيم أبو الأنبياء
1: عليه الصلاة والسلام
0: ناسب أن تكون سورة إبراهيم هي المكان المناسب لمناقشة الأنبياء مع أقوامهم.
1: جميل.
0: واستظهار الحجج التي كان يدلي بها الأنبياء والردود التي كانت ترد بها الأقوام.
1: جميل.
0: في سورة إبراهيم. ولذلك جاء في بعدها في آخرها قصة إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يمثل رمزية في تاريخ الأنبياء لكثرة كما تفضلتم المواقف المليئة بالعبر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أولها كما تفضلتم البحث عن الحق في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يعني هذا درس حقيقة يعني ينبغي أن نتوقف معه كل مسلم، بل كل آدمي ينبغي عليه أن يبحث عن الحق،
1: ما شاء الله،
0: وأن يبحث عن الأدلة، وأن يبحث عن الطمأنينة التي تؤدي به إلى الحق. يعني أعطيك مثال، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكره الله في سورة الأنعام، وذكر أنه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
1: يعني فلما غاب
0: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين،
1: سبحان الله.
0: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر.
1: يعني يقيس حتى
0: بالضبط. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما إلى آخره وحاجه قوم. هذه القصة في قصة إبراهيم يعني تعطي درس لكل مسلم بل لكل عاقل أن يبحث وأن يعمل عقله. هذه دعوة لكل أحد، دعوة للمسلم ليزداد إيمانا وطمأنينة. ولذلك تذكر أنه مر معنا في قصته في سورة البقرة عندما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأنتم أشرتم إلى ما كتبه الدكتور جيفري لانج وهو يعني أستاذ في الرياضيات أمريكي معاصر، استوقفته هذه القصة ورأى أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو نموذج وقدوة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في البحث عن الحقيقة وفي التوحيد والطمأنينة والتسليم، وبالرغم من ذلك يسأل الله مثل هذا السؤال رغبة في أن يصل إلى مرتبة الطمأنينة. ولذلك نحن نقول ينبغي أيضا لنا نحن أن نبحث عن الحق كما بحث إبراهيم وأن نبحث عن الأدلة. أي كتاب، ونقول للإخوة المشاهدين وخاصة الشباب والشابات، ابحث واسأل عن ما يطمئنك وعما يقنعك، الأدلة على وجود الله، الأدلة على صدق القرآن، الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا فيها، اقرأوا للعلماء الثقات الذين يعني يوردون الأدلة ويشرحون الحجج حتى تصلوا إلى مرحلة الطمأنينة. وهذا وقدوتنا في هذا هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأرى أن هذا درس من أهم الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيدها من قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وخاصة في سورة الأنعام. سورة الأنعام يا دكتور حذيفة هي مليئة بالاحتجاجات العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على وحدانية الله سبحانه وتعالى، ولذلك وردت فيها قصة إبراهيم والاحتجاجات. ولذلك قال وحاجه قومه، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون، وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأي الفريقين
1: أصلهم لا تضر ولا تنفع.
0: بالضبط. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: جميل.
0: ثم قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني هذه الحجج وهذه الأدلة العقلية وفقنا إبراهيم إليها حتى يقيم الحجة على قومه ويقيمها أيضا علينا نحن اليوم. نحن نقرأ هذه الحجج كما أيضا كان يقيمها على قومه. فهذه وقفة من أهم الوقفات مع قصة إبراهيم فعلا عليه الصلاة والسلام.
1: عندنا موضوع عندما ناقش الملك هذا الملك الظالم وكذا، يعني أيضا حوار جميل حصل بينهما.
0: أحسنت. وهو يؤكد هذا الذي تحدثنا عنه دكتور حذيفة عندما قال الله في سورة البقرة ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقال أنه النمرود ملك حاج إبراهيم في الألوهية في في وحدانية الله، حاجه في أن الله، يعني الملك ينكر أن الله يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. لذلك قال حاج ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في استحقاق ربه للعبادة وحده لا شريك له. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. يعني لما قال إبراهيم له مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الألوهية أنه يحيي ويميت.
1: فقال الملك كان يدعي الألوهية.
0: نعم. فقال له الملك أنا أحيي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحيي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة

0: هي أنه يحيي ويميت.
1: فقال الملك، كان يدعي الألوهية.
0: نعم. فقال له الملك أنا أحيي وأميت. انظر إلى المغالطة، كيف تستطيع تحيي وتميت؟ لكن المكابرة والمغالطة، ويرد عليه ويناقشه، لكنه كما يقولون تنزل مع الخصم. لنفرض أنك صادق، انتقل إلى حجة لا يمكنه أن يردها.
1: أو لا أريد أن أناقشك في هذا، هذا
0: جاء بدليل جديد. بالضبط، وهذا أسلوب في الجدل يا دكتور، في المناقشة أحيانا بعض الناس فيه سفاهة ومناقشته ومناظرته أمام الناس، وهذا المفترض المتوقع أن هذا الجدل الذي دار بين إبراهيم وبين الملك كان بحضور يعني حاشية الملك أو غيرهم. فهذا الكلام أحيانا مثل كلام هذا الملك قد يروج على السفهاء، فإبراهيم انتقل به من هذه الحجة التي فيها جدل إلى حجة لا يمكن أن يردها.
1: صحيح.
0: فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال الله فبهت الذي كفر. جميل. والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: جميل.
0: فهذا يعني هذه أيضا تصب في حديثنا الأول، وهو قضية قوة حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الدفاع عن عقيدته، في الدفاع عن دينه، في الدفاع عن مبادئه. دائما الحجج العقلية يا دكتور حذيفة عندما تبرز وتظهر تقوي إيمان المؤمن وتعطيه سلاح في يده.
1: جميل.
0: وتعينه على التصدي للشبهات التي تثار في كل مكان اليوم. نعم.
1: جميل. يعني كل الأديان تتنازع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: ورغم أنها أديان توحيد ربما حصل بها ما حصل.
0: صحيح.
1: نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع لكن بعد فاصل قصير.
0: طيب.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول دروس وعبر مستفادة من قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: مرحبا فضيلة الدكتور، حياكم الله دكتور حذيفة.
1: يعني حبذا لو سلطنا الضوء على تنازع الأديان أو أتباع الأديان لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهل التزموا بوصاياه؟
0: أحسنت، يعني هذه أيضا مسألة مهمة جدا. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد لي يعني ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم ينتسبون إلى إبراهيم، ولذلك الذين يعني موسى عليه الصلاة والسلام هو من أبناء إبراهيم، وعيسى من أبناء إبراهيم، ولذلك النصارى واليهود ينتسبون إلى إبراهيم ويفتخرون بذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن هو من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، فهو ينتسب إلى إبراهيم، ولذلك المسلمون واليهود والنصارى كلهم يتنازعون إبراهيم، وكل يقول أنه يعني اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقولون كان إبراهيم نصرانيا، والمسلمون يقولون بل كان مسلما، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا،
1: سبحان الله،
0: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: جميل.
0: وقال يعني وكيف يعني كيف أنكم تنسبون إبراهيم إلى النصرانية واليهودية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فنسبته إلى شيء حدث بعده هذا من الخطأ والجدلي فيه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد.
1: نحن نقول القرآن الكريم يقول كان حنيفا مسلما،
0: مسلما،
1: لكن ليس بمعنى متابع لسيدنا محمد.
0: نعم.
1: وإنما
0: أحسنت، لأن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، ولذلك آدم كان مسلما ونوح كان مسلما وإبراهيم كان مسلما،
1: بمعنى التوحيد لله،
0: بمعنى موحدين لله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك هو سماكم المسلمين، الله يقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي سمانا المسلمين.
1: جميل.
0: قال هو سماكم المسلمين من قبل يعني في أيامه، وفي هذا يعني وفي القرآن الكريم أيضا سماكم الله مسلمين.
1: جميل.
0: لأن يعني يكون يعني تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
1: نعم.
0: فقضية تنازع الأديان للنبي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك اليوم يسمونها الديانة الإبراهيمية، بعض الذين يدعون إلى وحدة الأديان والتسامح بين الأديان وتقارب الأديان يقولون دعونا نتحدث عن الديانة الإبراهيمية التي تجمع ولا تفرق. ونحن نقول دين الإسلام هو يدعو إلى الجمع، ولذلك عجبتني كلمة جميلة للدكتور للشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه جاء سؤال يعني من هو الذي سيدخل الجنة، سؤال أيام الخديوي أظن وأيام من الذي يدخل الجنة، هل سيدخلها المسلمون أم يدخلها النصارى أم يدخلها اليهود؟ فأجاب جميل جوابا جميلا الدكتور محمد الغزالي رحمه الله، محمد عبده، فقال نحن المسلمون طبعا النصارى هم يدعون أنهم أولى الناس بإبراهيم وبدخول الجنة وكذلك اليهود، فقال الشيخ محمد عبده رحمه الله المسلمون

0: هم أولى الناس بدخول الجنة، لأنهم آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد. لكن النصارى آمنوا بعيسى وبموسى ولم يؤمنوا بمحمد، واليهود آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى وبمحمد، فأسقط في أيديهم.
1: جميل.
0: ولذلك ألف كتابا جميلا سماه ربحت محمدا ولم أخسر المسيح.
1: الدكتور عماط الدلاتي جمع مقولات بهذا الكتاب.
0: نعم
1: نعم,
0: نعم.
1: يعني سماه باسم مقولة لأحد المسلمين من النصارى الغربيين. أسلم فقال أنا بالإسلام ربحت محمدا ولم أخسر
0: ولم
1: المسيح.
0: أخسر المسيح.
1: فسمى كتابه بهذا.
0: لعله هذا. فالفكرة نعم. يعني قضية أن المسلمين هم أولى الناس
1: نعم.
0: بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأننا ولله الحمد نعتقد ما يعتقده إبراهيم من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وحرصه على الشعائر. نحن أتباعه اليوم في المناسك في الأضحية، نحن أتباعه في الطواف بالبيت الحرام وفي الصلاة للبيت الحرام وفي السعي بين الصفا والمروة وفي رمي الجمرات وفي الوقوف بعرفات. نحن نسير على خطى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لاحظ حتى في التشهد في كل صلاة نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تجد دينا اليوم يحتفي بإبراهيم كما يحتفي المسلمون.
1: جميل.
0: لا النصارى ولا اليهود هم ينتسبون إليه لكنهم لا يتبعونه.
1: صحيح.
0: ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإن حقيقة المحبة هي في الاتباع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: جميل. نعم. جميل. اللطف في الدعوة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا معلم واضح. يعني حبذا لو سلطتم الضوء على بعض الأمثلة
0: يعني تظهر هذه يعني هذه الحقيقة اللطف في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم. وكنا تحدثنا أن سورة مريم مبناها على الرحمة. تكررت فيها الرحمة تقريبا 16 مرة.
1: سبحان الله.
0: ذكر الله قصة إبراهيم في سورة مريم وتكاد تكون من أوائل السور التي ذكر الله فيها قصة إبراهيم. فذكر لنا حواره مع أبي بطريقة وبأسلوب يشير لما تفضلتم به من اللطف والأدب والتواضع والسماحة. أسمع يقول الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، شوف حتى في عبارة يا أبتي،
1: يا أبتي
0: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
1: جميل.
0: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ حتى في العبارة هنا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، ولم يقل عذاب من الجبار، لأن التعبير هنا بقوله يمسك عذاب من الرحمن أشد من قوله يمسك عذاب من الجبار، لأنه إذا مسك عذابه من الجبار شيء
1: طبيعي
0: لأنه جبار.
1: نعم.
0: لكن عندما يمسك عذابه من الرحمن دل على أنك لم تترك مجالا لهذه الرحمة لشدة إعراضك وعتوك.
1: يعني من باب من أغضب الأحنف ابن قيس.
0: بالضبط بالضبط. فتكون للرحمن للشيطان قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك. يعني ما قال في 60 داهية صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي
1: الله أكبر.
0: إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إنه كان إن عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون إلى آخره. فالشاهد انظر إلى هذا اللطف في الخطاب مع والده، إلى هذا الأدب، إلى إبداء يعني الخوف الشديد على والده، إلى المحبة الشديدة لوالده، إلى أن الهدف من دعوتي لك هو الخوف عليك من العذاب، من إغواء الشيطان.
1: جميل.
0: ليس لدي أي مصالح شخصية. ولذلك حتى لما طرده وهدده بالقتل وبالرجم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولذلك بقي يستغفر له لوالده واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. حتى نهاه الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار كما في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا وقال إلا قول إبراهيم لأبيه في سورة التوبة عندما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقد يقول قائل طيب إبراهيم ما كان استغفر لوالده؟ قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم.
1: فإبراهيم لأواهم حليم يعني ما المعنى؟
0: الأواه هو شديد التوبة وكثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الحليم
1: التأوه يعني أو
0: لا لا لا ليس من التأوه. الأواه هو الأواب التواب الكثير التوبة والرجوع إلى الله. والحليم هذه صفة أيضا من صفات إبراهيم. حلمه على قومه، حلمه على زوجاته، حلمه على أبنائه عليه الصلاة والسلام.
1: فهذه الحليم عكس الغضوب
0: بالضبط.
1: نعم. غضب.
0: نعم.
1: لو تكلمنا قليلا عن صفة الصبر عند سيدنا إبراهيم يعني فعلا شيء ملفت للنظر.
0: صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو مدرسة في الصبر. الصبر على أذى قومه، الصبر على إلقائه في النار، الصبر على هجرته للوطن. لذلك هو قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في فراق الوطن عندما قال إني مهاجر إلى ربي، فخرج من وطنه ثم صبر على أيضا على عدم الأبناء وحتى كبرت سنه وشاخ، فرزق بابنه إسماعيل، ثم بعد أن شب أمر بذبحه فصبر على ذلك. ثم أمر بإبعاد زوجته وابنه إسماعيل فصبر على كل ذلك، ولذلك بلغ مرتبة الخلة. والله سبحانه وتعالى قال واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذا الصبر العظيم الذي يعني تحلى به عليه الصلاة والسلام.
1: وموضوع التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان أحسن عجيب صدق. في هذا الموضوع
0: أيضا موضوع التسليم ظاهر في قصة إبراهيم منذ خرج منذ دعوته لقومه حتى يعني توفي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى أوامر الله سبحانه وتعالى بالتسليم التام والانقياد المطلق. ولذلك نحن نقول لدكتور حذيفة اليوم كثير من أبنائنا وبناتنا والمثقفين إن صح التعبير يبحث عن علة لكل شيء. لماذا أمر الله بالطواف بهذه الطريقة؟ لماذا رمي الجمرات؟ لماذا كذا؟ ويظن أن البحث عن كل علة لكل أوامر الشرعية هو المنهج الصحيح. والصحيح أن المنهج الصحيح منهج إبراهيم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هو التسليم. التسليم المطلق لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك أنت قد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فخذ كل ما جاءك منه بالتسليم، خاصة القضايا التي لا يظهر لنا وجه الحكمة فيها.
1: يوجد أمور يعني تعبدية أمرنا الله لمجرد الائتمار
0: بالضبط.
1: وإلا فأغلب الأمور لما أمركم بشيء في يعني أحل لهم طيبات حرم عليهم خبائث، ففيها أضرار فيها أحسن. منافع كذا.
0: أضف إلى ذلك أن هذا جزء من الابتلاء الذي ابتلانا الله به في أول سورة البقرة، ذكر وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم أول صفة من صفات المتقين قال الذين يؤمنون بالغيب.
1: جميل.
0: الإيمان بالغيب هو الذي يظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. وأما الإيمان بالشهادة فإن الناس يستوون فيه.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، فعلا الوقت مر دون أن نشعر به.
0: الله يبارك.
1: الله يجزيكم خير فضيل الدكتور.
0: شكرا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن وقصص أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمل دائما في الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون مفتوحا على مصراعيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك زوجته هاجر وإسماعيل ابنه في مكة كانت وادي غير ذي زرع، لكنه ابتهل إلى الله بالدعاء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله دعاءه وأنشأ في هذه المنطقة المهجورة التي ليس فيها زرع وليس فيها ماء، اليوم هي أغلى منطقة في العالم. الكعبة وما حولها وما حول المسجد الحرام هي أغلى منطقة في العالم بعد أن كانت منطقة مهجورة، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ثم باحتساب إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وصبرهم وبنائهم للبيت وانقطاعهم وسكنهم في ذلك المكان الموحش البعيد. الأمل بالله أيها الإخوة، من تعلق به لن يضيعه الله أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، ف قدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب، رفع يده عن الضب. فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال: أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت: يا رسول الله، هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد: هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بأرض قومية. ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكلهم. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ زوجها بكل ما قد يخفى عنه، كل ما قد يخفى عنه، يعني الأكل هذا أمر قد يجد الإنسان لحمة لكن لا يعلم أي لحمة، قد تكون بقر غنم جمل، في الزوجة واجبها أن تبلغ زوجها بكل شيء، وعليها فقس يعني جميع الأمور، إذا في أمور أكل وشرب تبلغه فما بالكم في أمور أكبر، أمور مهمة بالنسبة للبيت، أمور مصاريف، أمور أولاد أو كذا، وبحسن يعني تبلغه بحسن وبطريقة حتى تصله الأمور، تقارن بين هذه الأمور حتى تصله واضحة. هذا موقف يعلمنا التواضع مع الناس، يعلمنا الاستماع للآخرين، يعلمنا القرابة والتجمعات وبناء المحبة. الأكل من الموجود، الأكل اليسير، حتى لو كان جاء وقت الأكل ورأيت أن هذا الأمر لا تحبه فتأكل ما تستطيع عليه ولا تعيبه، في نفس الوقت لا يتكدر إنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يغضب ولم يتكلم إلا أنه فقط عافهم. هذه مواقف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم شتى الأمور من موقف واحد. وإلى موقف جديد بإذن الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
2: الأمثال أكثر الله من ذكر

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عنوان هذه الحلقة تعريف الأمثال. المثل أسلوب بياني بليغ يعبر عن خلجات النفس وكوامن الحس، ويبرز المعقول في صورة محسوسة، ويكشف عن الحقائق التي يدق فهمها. والمثل على إيجازه يحمل من المعاني الرائعة ما لا تسعه المجلدات الضخمة، ويحمل في طياته من المرامي والمقاصد ما يجعله مرجعا يرجع الناس إليه. ومن هنا كان المثل من أهم أساليب التربية في مختلف العصور، فهو خلاصة تجارب الحكماء والبلغاء، يسجل تاريخ الأمم بأخبارهم التي تعبر عن آلامهم وآمالهم، ويدل على خبايا نفوسهم وظروف بيئتهم. والمثل كما هو معروف مرآة تعكس ميول الإنسان في ماضيه وحاضره ومستقبله، وهو يدلنا على ما يتميز به كل عصر قيل فيه من حكمة وتجربة وعلم ومعرفة. ومن هنا حفل الناس بأمثالهم وتناقلوها فيما بينهم جيلا بعد جيل، واهتم العلماء بجمعها من بطون الكتب. هذا في الأمثال السائرة والعامة بين الناس. فما هو الظن بأمثال القرآن الكريم؟ أما أمثال القرآن الكريم فهي في الذروة العليا في جميع ما تقدم ذكره من الفوائد العامة، لأن القرآن العظيم كتاب هداية ومنهج حياة، يجد فيه من آمن به واتبعه كل ما يحتاج إليه من مقومات التقدم والبناء والإصلاح الخلقي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الحميد. وقد تعددت أغراض المثل في القرآن الكريم حتى جلت عن الحصر وعزت عن الإحصاء والعد، ولكنها ترجع في جملتها إلى مقصد واحد، وهو دعوة الناس جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فأمثال القرآن غنية بما فيها من إنذار وتبشير ووعظ وتذكير وترغيب وترهيب ووعد ووعيد إلى غير ذلك من المقاصد السامية التي تدفع الإنسان دفعا إلى إقامة الدين الذي هو ينبوع الفضائل كلها. والعلماء نظروا في أسلوب المثل بوجه عام وأسلوب المثل في القرآن بوجه خاص، وبيّنوا الفرق الشاسع بين الأسلوبين، وذكروا أنه لا موازنة بينهما البتة، فكلام الله تعالى أعلى وأجل لأنه كلام حق وصدق، ومن أصدق من الله قيلا. واللغويون والأدباء والبلغاء لهم تعريفات للمثل أطالوا فيها. وفي هذه الحلقة سأعرض على وجه الإيجاز تعريف المثل في اللغة وذكر كلام العلماء، ثم أبين الضابط في تعريف المثل في القرآن. فأقول وبالله التوفيق: الأمثال جمع مثل بفتح الميم والثاء، وهو في الأصل بمعنى النظير، والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى. وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة أن الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، وهذا مثل هذا أي نظيره. وقال الفيروزبادي في البصائر: المثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى، والجمع أمثال. وقد يستعمل المثل بكسر الميم عبارة عن المشابه لغيره في معنى من المعاني، أي معنى كان، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة. وعرفه الراغب الأصفهاني في المفردات فقال: والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره. انتهى كلامه. وهذا التعريف يا أيها الإخوة المستمعون، هذا التعريف للمثل من حيث معانيه اللغوية. أما أمثال القرآن فلا يستقيم حملها على المعنى اللغوي الذي هو الشبه والنظير، كما لا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبه مضربها بموردها، كذلك لا يستقيم حملها على الأمثال عند علماء البيان. ولذلك كان الضابط الدقيق والأليق في تعريف المثل في القرآن أنها إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس تكسبه روعة وجمالا، سواء أكانت تشبيها أو قولا مرسلا. قال ابن القيم في أمثال القرآن: هي تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعنى المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر. ثم ساق لذلك أمثلة، وسيأتي الكلام عليها في حلقات هذا البرنامج بمشيئة الله. وأما الفرق بين المثل بفتح الميم والمثل بكسر الميم، من العلماء من لم يفرق بينهما كما فعل ابن منظور في اللسان، حيث لم يفرق بين المثل بالكسر والمثل بالفتح، بل جعلهما بمعنى واحد. ومنهم من فرق بينهما كما فعل فخر الدين الرازي، وهذا الفرق على أن المثل بالكسر بمعنى الشبه، والمفتوح بمعنى الوصف. وسيأتي زيادة بيان لمعنى المثل في القرآن وتعريفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والله أسأل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، ويجعلنا من أتباعه وأنصاره، كما أسأله جل ذكره أن يزيد بلادنا أمنا واستقرارا واجتماعا وأتلافا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا وفي كل بقعة من بلادنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال في القرآن الكريم.
2: ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية. ومسالك الهداية.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الإخلاص من قصار سور المفصل، وهي تعدل ثلث القرآن، وتكثر قراءتها في الصلوات والأذكار. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها، فعند وصل الآيتين الأولى مع الثانية تكون القراءة هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: أحد الله بكسر نون التنوين وحذف همزة الوصل وترقيق لام لفظ الجلالة. وعند قراءة الآيتين مفصولتين، وذلك بالوقف على الأولى والابتداء بالثانية، تكون القراءة بتفخيم لفظ الجلالة مع فتح همزة الوصل هكذا:
3: قل هو الله أحد الله الصمد.
2: وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة كفواً، فهي تقرأ بضم الفاء هكذا:
3: كفواً ولم يكن له كفواً أحد.
2: ومن الخطأ قراءتها بتسكين الفاء هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ومن الخطأ كذلك قراءتها بتشديد الواو هكذا: كفواً ولم يكن له كفواً أحد. ولكن الصحيح هكذا:
3: ولم يكن له كفواً أحد.
1: وأن أتلو القرآن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 42 دقيقة، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ ونقول: سماحة الشيخ، في اللقاء الماضي استعرضنا رسالة عبد الرحمن محمد العسيري، طالب في فرنسا، وبقي عليه أسئلة غير السؤال الأول. كما وعدنا الأخوة محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيب وشلهوب بن حسن أن نستعرض رسائلهم أيضا مع رسالة عبد الرحمن. استعرضنا السؤال الأول لعبد الرحمن، أما سؤاله الثاني فيقول فيه: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث أنها موجودة بكثرة، وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون إنها إذا لم تستعمل فيما يضر فليس في ذلك حرام. نرجو الإفادة وفقكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والإسلام كله. أما بعد، هذا الذي قاله السائل حق، يجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم، ويجب إتلافها، يجب على من وجدها أن يتلفها، لأنها تضر المسلم وتوقعه في الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شبة من النجوم فقد اقتبس شبة من السحر، زاد ما زاد. والله يقول في كتابه العظيم عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلم السحر والعمل به كفر. فيجب على أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلم السحر والتنجيم، وأن يتلفها أينما كانت، هذا هو الواجب. ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم فيها، أو غير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا أن يتعلم فيها ولا أن يقرها، لأنها تفضي إلى الكفر بالله. فالواجب إتلافها أينما كانت، كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم مثل شمس المعارف وأشباهها يجب إتلافها.
3: يقول وأخيرا، يقول عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا: وأخيرا، إنني أشكو من إهمال الطلبة المبتعثين بدون وعظ ولا إرشاد، حيث أنني لا أرى أي اهتمام بهم من ناحية الدين، فما رأيكم في ذلك؟ وشكرا وتقبلوا تحياتي.
2: هذا خطير، يجب على وزارة التعليم العالي وعلى كل جهة تبعث طلابا أن تتعهدهم بإرسال من يذكرهم بالله ويعظهم ويراقب سلوكهم ويعتني بهم حفاظا عليهم وعلى عقيدتهم وعلى أخلاقهم. وهذا واجب على وزارة الدفاع وعلى الحرس الوطني وعلى وزارة التعليم العالي وعلى كل جهة تبعث لها طلبة. يجب أن تتعهدهم بأهل الخير والهدى من العلماء الذين يذكرونهم وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير ويلاحظوا سلوكهم وأعمالهم، حتى يرشدوهم إلى ما يجب، وحتى يحذروهم مما لا ينبغي، وحتى يتعاهدوهم بالنصيحة والتوجيه. والله سبحانه وتعالى سائل من ابتعد هؤلاء، يسأله عن عمله وعما فرط فيه. فنصيحتي لجميع الجهات من الدفاع والحرس الوطني وزارة الداخلية وغيرها، نصيحتي للجميع أن يلاحظوا هؤلاء الطلبة، وأن يبعثوا معهم من يلاحظهم وينصحهم ويوجههم ويراقب أحوالهم وأعمالهم، حتى يعينوهم على الخير، وحتى يعينوهم على ترك الشر، وحتى يراقبوا ما يجب أن يراق منهم حتى لا يقعوا في الباطل، مع أن ابتعاثهم فيه الخطر العظيم، والواجب عدم ابتعاثهم أصلا، وأن يعلموا في الداخل. وكل مادة لا تجد في الداخل يجب أن توجد في جامعتنا، لأنه الحمد لله عندنا قدرة، والمال يأتي بالرجال، فواجب على الدولة وعلى كل الجهات المسؤولة أن تعلم بهذا الأمر. يجب عليها أن لا تبتعث أحدا هناك إلا للضرورة القصوى عند عدم وجود من يقوم بذلك في الجامعات الداخلية. وإذا كان ولا بد من الابتعاث، فالواجب أن يبتعث معهم مثل العلم والأمانة والبصيرة، من يراقب أحوالهم وينصحهم ويذكرهم ويكون عمدة لهم في تلك البلاد، حتى يكون ذلك من أسباب سلامتهم وصلاحهم، وأن يعودوا كما خرجوا أو أحسن. هذا كله عند الضرورة القصوى، وإلا فالواجب أن لا يبتعثوا، وأن يكون تعليمهم لكل مادة ولكل شيء في الداخل في الجامعات الداخل. الله يوفق المسؤولين لما فيه رضاه ولما فيه سلامة أبنائنا الطلبة مما يضر أخلاقهم وعقيدتهم، إنه جل وعلا جواد كريم.
3: هذه الرسالة وردتنا من محمد توم محمد موسى سوداني، يقول: أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة لكم وهي السودان. يقول: أني حضرت هنا المملكة ما يقارب 3 أشهر، والكفيل لا يرضى أن أذهب للسودان إلا بعد كمال السنة، فهل علي في ذلك شيء إذا أكملت السنة عن زوجتي؟ أرجو الإفادة. يقول محمد توم محمد موسى سوداني: أولا أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة، وأنه حضر المملكة هنا ما يقارب من 3 شهور، وأن كفيله لا يعطيه الإجازة إلا بعد إتمام السنة، فهل عليه شيء إذا غاب عن امرأته أكثر من سنة أو سنة؟
2: لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن شاء الله مع المكاتبة في ذلك وإعطائها حاجاته الواجبة، يعني إعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس أن يتأخر سنة ونحوها، لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك من يلاحظها هناك من أقاربها ومحارمها من محارمها، هذا هو الواجب عليه، فيعتني بكل شأنها من مكاتبة حتى لا ينالها خلل، وحتى لا تعرض لشيء من السوء. أما إذا كان بالاختيار فالأولى والأفضل أن يتأخر أكثر من 6 أشهر، إذا تيسر له أن يتصل بها بعد 6 أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط، كما يروى عن عمر رضي الله عنه في ذلك. أما إذا لم يتيسر ذلك فلا حرج إن شاء الله في السنة ونحوها وأكثر، إذا كان للعلم النافع أو لأمور الدنيا لمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه.
3: يقول أيضا: هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج 6 أشهر؟ أفيدوني أثابكم.
2: تقدم يروى عن عمر،
3: نعم،
2: 6 أشهر، وأن هذا من باب المصالح المرسلة،
3: نعم،
2: لأجل خوف على المرأة.
3: ثالثا يقول: أنا أسخن
2: وخوف عليه أيضا، هو قد يحتاج إلى ذلك قضاء وطره،
3: نعم،
2: يحتاج إلى قضاء وطرها، فإذا سافر إليها بعد 6 أشهر لقضاء الوطر ولتفقد الأحوال فهذا أولى إذا تيسر ذلك.
3: نعم. يقول ثالثا: أنا أسكن إحدى القرى بعينك، والحمد لله محافظ على أداء الصلوات في المسجد، وبعد حضوري إلى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة السيب بالقصيم توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد أن جلست في المسجد مدة طلب مني أحد المواطنين بأن أؤذن لأن المسجد ليس به مؤذن، فقمت على الفور وأديت الأذان وظللت مدة أؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من الأيام أذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال: من أذن؟ فقلت له: أنا. فقال: لا نريد أحد أن يؤذن، فمن ذلك اليوم لم أؤذن، حتى ولو طلب مني علما بأنني متعلم الحمد لله ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني لأن هذا الإمام حرمني أجرا عظيم علما بأنني لا أتقاضى شيء مقابل هذا الأذان، وما فضل الأذان وما حكم هذا الإمام بالنسبة لي؟
2: الأذان فرض كفاية، والواجب على المسجد أن يؤذن أحدهم إذا لم يكن هناك مؤذن من جهة وزارة الأوقاف، الواجب يؤذن أحدهم، فإذا أذن أحدهم كفى لأن فرض كفاية، وهو يقيم أيضا، فالإقامة والأذان فرض كفاية، إذا قام واحد منهم كفى. أما تركهم المسجد بدون أذان هذا لا يجوز، اللهم إلا يكون قرب مسجد آخر يكفى بأذان لأن يعم، يعني مؤذن الذي بقربه يعني يعم جيرانه.

0: يقصد هذا ويسمعونه، هذا قد يقال بإجزائه، ولكن لا بد أن يقيم أحدهم الإمام أو غيره يقيم الصلاة. وبكل حال فلا ينبغي ترك الأذان، بل ينبغي ترك المسجد أن يؤذن فيه من الجماعة. وإذا كان السائل يتبرع بذلك وهو يقيم الأذان فلا ينبغي الإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك، إلا إذا وجدوا من يقوم مقامه، إن وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر في ذلك هو جماعة، فيعينون من يحصل به المقصود من أداء هذه الفريضة. أما أن يعطلوا الأذان بالكلية فهذا لا يجوز ويأثموا بذلك، فالواجب أن يؤذن واحد منهم يقيم الأذان يحسن الأذان.
1: تعالى من المستمع يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، أخوكم في الله شلهوب ابن حسن. السؤال الأول: أنا أقص من طول لحيتي، وهذا الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني ولا أستطيع تركه، فما الحكم وفقكم الله؟
0: ظاهر السنة عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز ولو طال، النبي صلى الله عليه وسلم قص السوالي معه اللحى خالف المشركين، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: جزء الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فالرسول أمر بإفاء الشوارب وقصها، وأمر بإفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. فيجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجتنب هذا العمل، وأن تبقي لحيتك وتعفيها وترخيها طاعة لله ورسوله وتمسكا بشرعه، وحذرا من مشابهة من خالف ذلك من المجوس وسائر المشركين ومن العصاة. هذا هو الواجب عليك، ومن اتقى الله جعل له مخرجا ويسر له من أمره يسرا. نعم.
1: أيضا يقول: هل ضرب أخواني وسبهم لتأديبهم حلال أم حرام؟ وكيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: تربية الإخوان والأولاد أمر واجب، ضربهم وتوجيههم إلى الخير أمر واجب. النبي عليه السلام قال: مروا أولاد المصطلح السبع واضربوا، هذه العشر. فضرب الأولاد والإخوة الصغار وتوجيههم إلى الخير أمر لازم لك إذا كنت أنت قائم عليهم. أما السب فلا، لا تسبهم، لكن تقول لهم كلام طيب وتحذرهم وتأتي بالكلام الذي فيه زجرهم من دون سب.
1: نعم.
0: كذا يعلو نفسه، يا ظلم نفسه، يا كذا يا كذا، من الكلمات التي ليس فيها سب. ومع توفيقه مع ضربه، الضرب الذي لا يضره، ضرب لا يبرح، يحصل به المقصود من توجيهه إلى الخير ومنعه من الشر. وأما السب لعنك الله وأخزاك الله هذا لا يجوز.
1: نعم.
0: أما بعبارة أخرى مثل: يا حمار أو يا كلب أو يا كذا، فلا تركوا هذه الألفاظ أيضا، لأنها نافية قد ترضي إلى ما لا تحمد عقباه، فلا تركها، وأن يستعمل ألفاظا غير هذه الألفاظ: يا عدو نفسه، يا ظالم نفسه، يا كذا، من الكلمات التي ليس فيها ما يجرح الشعور أو يسبب مشاكل.
1: يقول أيضا: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة، وما الدليل؟
0: وضع الأيدي على الصدر قبل الركوع وبعد سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان يأمر بذلك. وثبت في الصحيح من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وجاء في الروايات الأخرى: والرسل والساعد. هذا هو السنة. وجاء في رواية وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنه يضعهما على صدره، وكان عند أحمد من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي كان يضع يديه على صدره على كونه قائما في الصلاة. وهكذا قال وائل أن النبي إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله، فدل ذلك على أنه في حال قيام يضعهما على صدره سواء كان قيام قبل الركوع أو بعد الركوع. وهكذا جاء من حديث طاووس مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند جيد: وضع اليمين على الشمال على الصدر. هذا هو أصح ما قيل في هذا، وضعهما على الصدر قبل الركوع وبعده. أما ما وقع في رسالة بعض الإخوان الذي صنفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من زعمه أن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة، هو خطأ، غلط من قال ذلك، فلا ينبغي أن يعول عليه، ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعا من الاستفادة من كتبه وما فيها من الفوائد. لكن هذا الخطأ كل يخطئ ويغلط، فقول من كتب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

0: وضعهما على الصدر بعد ركوع البدعة قول غلط. هو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني قد غلط في هذا، وهو علامة من جديد مفيد، كتبه مفيدة، لكن كل من يغلط وله أغلاط معدودة نسأل الله يوفقه للرجوع عنها.
1: سؤاله الرابع يقول: ما هي صلاة الوتر ومتى وقتها وكم ركعة وكيف وكيف أداؤها؟
0: صلاة الوتر سنة قربة مؤكدة متأكدة، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، هذه صلاة الوتر، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، وأقلها ركعة واحدة، هذا أقلها، وأفضلها 11 ركعة أو 13 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد على ذلك أو 15 أو 20 مع الوتر أو ما أشبه هذا لا بأس، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة فتر له ما قد صلى ولم يحد حتى. فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 كله طيب، أو أكثر من ذلك. أو أوتر بواحدة فقط أجزاه ذلك، وهذا واضح من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. يقول أيضا: ما دخلها في الشفاء؟
0: نعم،
1: ما دخلها في الشفاء؟
0: الشفاء تارة يكون منفصلا عنها وهو أفضل، وتارة يكون متصلا خمسا جميعا سبعا جميعا تسعا جميعا لا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صلى سبعا جميعا يجلس في السادسة، الشهد الأول ثم يقوم يأتي بالسابعة، وإن صلى تسعا جميعا فالسنة يجلس في الثامنة، والشهد الأول ثم يقوم يأتي بالتاسعة، والأفضل أن يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. وإذا سرد خمسا جميعا وأوتر بها أو ثلاثا جميعا وأوتر بها سردها سردا من غير جلوس، ثلاثا جميعا بدون جلوس في الثانية، أو خمسا جميعا بدون جلوس فيها كلها إلا في الأخيرة، هذا هو الأفضل. أما في السبع والتسع فيجلس في السادسة في السبع وفي الثامنة في التسع للشهد الأول، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل مثل ما تقدم أن يسلم بكل اثنتين ثم يوتر واحدة، سواء صلى سبعا أو خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو 11 أو 3 أو أكثر من ذلك. والأمر في هذا واسع بحمد الله، ليس فيه يعني حرج.
2: أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا، ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب في القصيم، ورسالة شلهوب بن حسن. شكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي

بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. رواه البخاري. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصلى عليه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم
1: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا، الخطاب لآدم وزوجه وذريته، قلنا اهبطوا منها جميعًا، يعني من الجنة جميعًا، هذا من باب التأكيد. ذريته يعني في أصلابهم. فإما يأتينكم مني هدى، يعني كتاب ورسول، فمن تبع هداي آمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون في الآخرة بأن يكون مصيرهم أن يدخلوا الجنة. والخوف لأمر مستقبل، والحزن لأمر ماض. فلا خوف عليهم إذا مات، لا يخاف من أهوال يوم القيامة المستقبلية. والحزن للشيء الماضي، بمعنى إذا مات لا يحزن على ما ترك من الدنيا، لأنه أقبل على نعيم عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كذبوا بكتبنا، أولئك أصحاب النار، يعني مأواهم النار في الآخرة، هم فيها خالدون. إذا دخلوا فيها يخلدون في نار جهنم فلا يخرجون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، إسرائيل يعني يعقوب عليه السلام، ويعقوب عليه السلام جده هو إبراهيم، هذا يعقوب، وأبناؤه الأسباط يوسف وبنيامين أبناء راحيل زوجة أو زوج يعقوب، وبقية أبناء يعقوب عليهم السلام. يعقوب هو الذي يسمى إسرائيل، أبوه هو إسحاق، وإسحاق أبوه هو إبراهيم. إذن إبراهيم هو جد يعقوب، وإبراهيم هو الأب الثالث ليوسف عليهم السلام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، قالوا إسرائيل اسم معناه عبد الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أنعمت على أبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، يعني أشكروها بطاعتي، أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني أشكروا نعمي وذلك بطاعتي، وأوفوا بعهدي الذي عهدت إليكم من الإيمان، ومن ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن وصفه موجود عندكم في التوراة. أوفي بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب بدخول الجنة، أوفيه إذا أوفيتم بعهدي، وإياي فارهبون، يعني خافون، خافوا الله سبحانه وتعالى في ترك الوفاء بهذا العهود. يخاطب الله سبحانه وتعالى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم: وآمنوا بما أنزلت، يعني من القرآن، مصدقا لما معكم، لما معكم من التوراة، لأن فيها لأن القرآن يوافق التوراة في التوحيد وفي النبوة. ولا تكونوا أول كافر به، يا أهل الكتاب ممن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكونوا أول كافر به، بمعنى أنكم يعني كذبتم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معكم، فأنتم أول من يكفر به من بني إسرائيل، لأن الذين قبلكم ما أتى إليه محمد. ولا تشتروا بآياتي، تشتروا يعني تستبدلوا، ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم في نعت النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا، يعني من الدنيا لا تكتموا ما وجد من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابكم لأجل عرض الدنيا. وإياي فاتقون، خافوا الله سبحانه وتعالى في ذلك دون غيره. ولا تلبسوا الحق، تلبسوا يعني تخلطوا الحق بالباطل، الحق الذي أنزلت عليكم بالباطل الذي تفترونه، وتكتموا الحق، يعني ولا تكتموا الحق وهو نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يوافق ما في كتابكم، وأنتم تعلمون، أنتم تعلمون أنه الحق ومع ذلك تخلطوا الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنفقوا من أموالكم، واركعوا مع الراكعين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مع المصلين، يعني آمنوا معهم. أتأمرون الناس بالبر؟ بعضهم كان يقول لأقربائه من المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق، هذا بعض اليهود يقول هذا الكلام. أتأمرون الناس بالبر بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم، تنسون بمعنى تتركون، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني تركوا أمر الله، فنسيهم يعني تركهم في جهنم. وتنسون أنفسكم يعني تتركون أنفسكم، لا تأمرونها بهذا الأمر، وأنتم تتلون الكتاب، تقرؤون التوراة التي فيها الوعيد على مخالفة القول للفعل. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون عما أنتم عليه. واستعينوا، اطلبوا المعونة بالمعونة لأموركم بالصبر والصلاة. الصبر يعني تحبس نفسك عما تكره لأن فيها مصلحة. واستعينوا بالصبر، الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر عن معصية الله، الصبر على طاعة الله، الصبر على المصائب. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعن بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، إذا يعني حزبه أهمه أمر ذهب إلى الصلاة، يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى. وإنها يعني الصلاة لكبيرة يعني ثقيلة إلا على الخاشعين، الساكن في طاعة الله سبحانه وتعالى، الخاشع هذه الصلاة عليه خفيفة. الذين من صفاتهم إلا على الخاشعين، ثم وصف هؤلاء الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظن، المراد بالظن هنا اليقين، يعني يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، يوقنون بالبعث والحساب، وأنهم إليه راجعون يعني في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى. والظن في القرآن على معاني، المعنى الأول الظن بمعنى الشك، وهذا هو الأصل، إنهم إلا يظنون، إن ظن إلا ظن. المعنى الثاني للظن بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقال تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، إني ظننت أني ملاق حسابية، هنا الظن بمعنى اليقين. المعنى الثالث الظن بمعنى التهمة، وما هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم. المعنى الرابع الحسبان، قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، يعني حسبتم. المعنى الخامس الظن بمعنى الكذب، إن يتبعون إلا الظن، الظن بمعنى الكذب. يا بني إسرائيل، يخاطب اليهود ممن كان في المدينة أو غير المدينة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي في ما قلنا بالشكر، وأني فضلتكم، يعني فضلت آباءكم على العالمين، يعني عالم زمانهم وليس أنتم. فضلتكم، الخطاب يعني لآباء بني إسرائيل، فضل آباءهم على العالمين، يعني على عالم زمانهم. واتقوا، يعني خافوا، خافوا. واتقوا يوما، يعني خافوا عذاب يوم، والمراد باليوم يوم القيامة. تجزي يعني تقضي، تجزي نفس عن نفس شيئا، وهو يوم القيامة. ولا يقبل منها شفاعة، لا أحد يشفع إلا بعد أمر الله سبحانه وتعالى. كانت اليهود تزعم أن أباءها الأنبياء تشفع لهم في الآخرة، فآيسهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، وأن الشفاعة بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولا يؤخذ منها عدل، يعني مثل، لا أحد يفتدي بأحد، يقول أنا هذا فدائي في النار. ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرون بمعنى يمنعون، لا أحد يمنعهم من عذاب الله يوم القيامة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ نجيناكم، يعني أذكروا حين نجيناكم، يعني نجينا آباءكم، والخطاب لليهود الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرهم الله سبحانه وتعالى بما أنعم على آبائهم لأجل أن يؤمنوا. وإذ نجيناكم من آل فرعون، آل فرعون يعني أتباع فرعون على دينه، يسومونكم، يعني يذيقونكم سوء العذاب، يعني أشد العذاب، يذبحون، بدأ يبين سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يعني المولودين، ويستحيون، يعني يستبقون نساءكم، نساءكم يعني بناتكم. قالوا، لأن بعض الكهنة قال إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، يقولون لفرعون. فمن حمق فرعون، لو أنه فكر، إن كان الكاهن صادقا فما الذي ينفع قتل، وإن كان كاذبا فما معنى القتل، لكن هذا من حمق فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلكم بلاء. الآن الله سبحانه وتعالى يقول نجيناكم، ذكر النجاة وذكر يسومونكم سوء العذاب. وفي ذلكم بلاء، بلاء، هل معنى بلاء يعني نعمة، أو بلاء بمعنى ابتلاء؟ إذا قلنا يعني بلاء من ربكم عظيم، يعني نعمة، الإنجى نعمة، وكذلك يسومونكم سوء العذاب هي ابتلاء. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا، يعني واذكروا حين فرقنا، يعني فلقنا بكم البحر حين دخلتموه هاربين، يعني آباؤكم دخلتموه هاربين من عدوكم، فأنجاكم الله سبحانه وتعالى من الغرق، من الغرق. موسى عليه السلام بينه وبين إبراهيم ستة من الآباء، هذا موسى عليه السلام وأخوه هارون، بينه وبين إبراهيم ستة من الآباء. الأب الخامس هو إسحاق، الأب السادس إذن ستة من الأباء، الأب السابع هو إبراهيم عليهم السلام. الله سبحانه وتعالى يذكر هذه النعمة وأنه أنجى، الله سبحانه وتعالى أنجى بني إسرائيل. كان بني إسرائيل هنا في مصر عند فرعون، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بالخروج، فخرجوا من هذا الطريق، خرجوا من هذا الطريق إلى أن وصلوا إلى هذه البحيرة. هذه البحيرة تسمى البحيرات المرة، الآن غير موجودة، الآن خليج السويس هذا، يعني وصلوا بين خليج السويس إلى البحر المتوسط، إذن هذه الآن غير موجودة، لأنه يعني وصلوا تسمى قناة السويس، وصلوا هنا، إذن أغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه البحيرات تسمى بحيرات المرة، البحيرات المرة. ثم لما أنجاهم الله سبحانه وتعالى ذهبوا عن بهذه الطريق، ثم حصل لهم القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، وحصل لهم التيه في هذا المكان، في هذا المكان. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون، يعني قوم فرعون ومن معه وأتباعه على دينه، وأنتم تنظرون، يعني تنظرون إلى انطباق البحر عليهم، انطباق البحر عليهم. يقال أن فرعون لما رأى البحر انفلق قال: انفلق لي لأني أنا ربكم، ثم دخل فأهلكه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: آل فرعون. آل في القرآن لها معاني، المعنى الأول آل بمعنى أهل بيت الرجل، فلما جاء آل لوط المرسلين، آل لوط يعني أهل بيته، آل لوط يعني أهل بيته، إذن آل بمعنى أهل البيت. المعنى الثاني آل بمعنى نسب الرجل، وقال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني من نسب فرعون، يكتم إيمانه، إذن ليس هو من أتباع دينه، وإنما هو آل فرعون نسبا. المعنى الثالث للآل بمعنى ذريته وإن سفلوا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الرابع آل بمعنى أهل دين الرجل، وأغرقنا آل فرعون، ليس أنسابه، وإنما الذي آمن وصار على دينه. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون يعني آل فرعون بمعنى أهل دينه ممن صدقه. وإذ واعدنا، يعني واذكروا حين واعدنا موسى لأجل أن نعطيه التوراة بعدما تنقضي 40 ليلة، إذا انقضت 40 ليلة نعطيه التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم العجل. في هذه المدة 40 لما ترككم موسى، لما ترككم موسى في هذا المكان، هذا الطور، هذا الطور هنا، هنا حصلت القصة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، الطور. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم اتخذتم العجل. في المدة 40 لما ذهب موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الطور ليناجي الله وينزل عليه الله سبحانه وتعالى التوراة، ماذا فعلوا في هذه اليوم فقط 40 يوم لما تركهم؟ اتخذوا العجل، العجل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة طه. ثم اتخذتم العجل عبدوه، الذي صاغ يعني صنعه لهم السامري. اتخذتم العجل من بعده، من بعد ذهاب موسى إلى موعد، الموعد مع الله، وأنتم ظالمون. ظالمون لأنكم اتخذتم هذا العجل وعبدتموه من دون الله سبحانه وتعالى. ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم لما تبتم إلى الله، من بعد ذلك، بعد اتخاذكم العجل، لعلكم تشكرون، تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم. وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان، هذا عطف من أسماء التوراة الفرقان، لأنه هو الفارق بين الحق والباطل، الفارق بين الحلال والحرام، لعلكم تهتدون، تهتدون بهذا الكتاب من الضلال. وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، يعني لما رجع وجدهم يعبدون الأصنام، قال لهم هذا القول، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، اتخذوا العجل إلها فعبدوه، فتوبوا إلى بارئكم، يعني إلى خالقكم من عبادة العجل، فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل البريء منكم ممن لم يعبد العجل، يقتل الذي عبد العجل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، ذلكم يعني القتل خير لكم عند بارئكم. فقالوا بعضهم قال كيف يقتل بعضنا بعضا، كيف الأب يقتل ابنه؟ فالله سبحانه وتعالى، هذا من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فالله سبحانه وتعالى جعل عليهم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضهم بعضا، فرحمهم الله سبحانه وتعالى بهذه السحابة، فحتى قالوا قتل منهم نحو 70,000، فقتلوا حتى خاضوا في الدماء، وصاح الصبيان يا موسى العفو العفو، فبكى موسى، فنزلت التوبة وارتفعت الظلمة. يقول قتادة جعل القتل جعل القتل للقتيل شهادة وللحي توبة. قال الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم، بعد هذا الفعل قبل توبتكم، تاب عليكم أي قبل توبتكم، إنه هو التواب لمن تاب إليه الرحيم بالمؤمنين. وإذ قلتم، يعني أذكروا حين قلتم لموسى يا موسى، خرجت لما يعني خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل، بعد ذلك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني عيانا، بعد هذه الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، بعد ذلك قالوا حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، يعني صيحة، فماتوا وأنتم تنظرون، يعني ينظر بعضكم بعضا فيما حل بكم، ثم بعثناكم، يعني أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم فترجعون إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام، سترناكم بالسحاب من حر الشمس، في التيه تاهوا 40 سنة، وذكر الله سبحانه وتعالى التيه في سورة المائدة. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن، الكمأة يعني الفقع، من المن، قال المن والسلوى، السلوى يعني نوع من أنواع الطيور السمان، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا شيئا، لكن ادخروا فقطع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه النعمة. يقول الله سبحانه وتعالى وما ظلمونا، هل ظلمونا بذلك، هل أنقصوا ما عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وبال أعمالهم عليهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا، يعني واذكروا حين قلنا لكم ادخلوا هذه القرية، قال الله سبحانه وتعالى لهم بعد خروجهم من التيه، بعد خروجهم من التيه، هذا التيه هو صحراء سيناء، أمضوا فيه 40 سنة، ثم أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتجهوا إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس هنا. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، يعني بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني رغدا أي واسعا، لا تمنعون من شيء، وادخلوا الباب سجدا. ادخلوا الباب يعني ادخلوا باب هذه المدينة سجدا. سجدا بمعنى السجود هنا بمعنى الركوع. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يدخلون وهم ركوع ويسألون الله سبحانه وتعالى أن تحط عنهم خطاياهم. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الذي يحسن ويزيد في الطاعة نزيد له في ثوابه. فبدل الذين ظلموا من هؤلاء، غيروا قولا غير الذي قيل لهم. الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا حطة فبدأوا يستهزئون فيقولون حبة في شعيرة من باب الاستهزاء. والله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يدخلوا سجدا يعني ركوعا ويمشون، هم دخلوا ركوع لكن يعني جعلوا يعني من قبل مؤخراتهم، دخلوا وبالعكس، بدل ما يسجد يركع ويمشي إلى الأمام هو انقلب فبدأ يمشي يعني من قبل مؤخرته عنادا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا، يعني بسبب ما كانوا يفسقون، بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا أهلك الله سبحانه وتعالى منهم في ساعة واحدة 70,000، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى، اذكروا حين استسقى موسى لقومه لما عطشوا في التيه. إذن هذه القصة وإذ استسقى، رجع الله سبحانه وتعالى إلى الكلام في التيه، رجع الكلام في التيه هنا، هنا هو التيه، رجع الكلام إلى التيه. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى، يعني طلب السقيا لقومه لأنهم عطشوا في التيه، فقل نضرب بعصاك الحجر، فضرب بالعصا الذي معه، فانفجرت يعني انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط، بعدد الأسباط. قد علم كل أناس، يعني كل سبط منهم مشربهم، موضع شربهم، فلا يشاركون فيه غيرهم. وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا، يعني تعثوا يعني تفسدوا، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الأرض وتزيدوا الفساد فيها. وإذ قلتم يا موسى، واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر، هذا لا زال الحديث في التي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، قالوا مللنا من السلوى والمن، فادع لنا ربك يخرج لنا شيئا، يخرج لنا شيئا مما تنبت الأرض، ثم ذكروا من بقلها مثل الفول، وقثائها مثل الخيار، وفومها الفوم الثوم، وعدسها، العدس معروف والبصل معروف. قال أتستبدلون، قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني أقل شرفا، بالذي هو خير، بالذي أشرف، بالذي هو أشرف منه. قال الله سبحانه وتعالى اهبطوا، يعني انزلوا مصرا، يعني بلدا من البلدان، البلدان تسمى الأمصار، فالمصر يعني بلدا، اهبطوا مصرا فإن لكم، يعني في هذا المصر، ما سألتم من النبات. ثم قال وضربت عليهم، ضربت يعني جعلت عليهم الذلة، يعني الذل والهوان، والمسكنة، يعني الفقر والخزي لازم لهم. وباءوا بغضب، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله، يعني ضرب الذلة والمسكنة والغضب كله هذا رجعوا به، بأنهم كانوا يعني بسبب أنهم وباءوا بغضب من الله. ثم قال ذلك، يعني هذا الضرب وهذا الغضب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله بالمعجزات، ويستهزئون بأوامر الله سبحانه وتعالى، ويقتلون النبيين مثل زكريا ويحيى بغير الحق، يعني ظلم. ذلك بما عصوا، هذا العذاب بسبب عصيانهم، وكانوا يعتدون، كانوا يتجاوزون الحد في المعاصي. قال الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة. الضرب في القرآن له معاني، المعنى الأول للضرب بمعنى السير والسفر، إذا ضربتم في سبيل الله، وإذا ضربتم في الأرض وآخرون يضربون في الأرض. المعنى الثاني للضرب الضرب اليد، قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. المعنى الثالث الضرب بمعنى الوصف، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، يعني أن يصف لكم، وضربنا لكم الأمثال، هذا بمعنى الوصف، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تصفوه بأمثال، يعني لا تصفوه بصفات غيره. المعنى الرابع الضرب بمعنى الجعل، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني جعلت عليهم الذلة والمسكنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا بالأنبياء قبل محمد، والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين، هم فرقة كانوا موحدين، من آمن، يعني من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل صالحا، عمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم، يعني ثواب أعمالهم عند ربهم في الآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. فلا خوف عليهم من أهوال الآخرة، ولا يحزنون لما فاتهم من الدنيا. وإذ أخذنا ميثاقكم، اذكروا حين أخذنا ميثاقكم، يعني أخذنا منكم العهود بأن تعملوا بما في التوراة. الآن رجع الحديث إلى بني إسرائيل، أخذنا منكم العهد بأن تعملوا بما في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، اقتلع الله سبحانه وتعالى جبلا ثم رفعه فوق رؤوسهم، فكانوا إذا رأوا الجبل قالوا سمعنا وأطعنا، ثم إذا رأوا التوراة قالوا سمعنا وعصينا، وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتينا، يعني وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد واجتهاد، واذكروا ما فيه، يعني بالعمل بما في التوراة، لعلكم تتقون، لعلكم إذا عملتم بالتوراة تتقون النار. ثم توليتم، أعرضتم عن العمل بالتوراة من بعد ذلك، من بعد ما أخذنا عليكم الميثاق بالطاعة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، رحمكم بالتوبة ورحمكم بتأخير العذاب عنكم، لكنتم من الخاسرين، أي من الهالكين. ولقد علمتم الذين اعتدوا، علمتم يعني عرفتم، الذين اعتدوا يعني تجاوزوا حدود الله، الذين اعتدوا منكم في السبت بصيد السمك، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن صيد السمك يوم السبت، وهم قالوا هم أهل أيلة، في هذا المكان، هذا جبل، عفوا هذا خليج العقبة، هنا أيلة العقبة، هنا أصحاب السبت، هنا أصحاب السبت. يقول الله سبحانه وتعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلم يمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بعد 3 أيام. إذن جعلهم الله سبحانه وتعالى قردة خاسئين. وهل القردة هؤلاء من نسلهم؟ نقول القردة هؤلاء ليسوا من نسلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يمسخ شيئا فيدع له نسلا أو عاقبة. وكانت القردة والخنازير قبل ذلك، هذا الحديث أخرجه مسلم. إذن إذا الله سبحانه وتعالى جعل أمة قردة وخنازير لم يبق لهم عقبا، لم يبق لهم نسلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فجعلناها، يعني هذه العقوبة، نكالا، يعني عبرة، هذه العبرة لأجل أن تمنع غيرهم من ارتكاب معاصي الله سبحانه وتعالى، لما بين يديها وما خلفها. ما بين يديها يعني زمن هذه الآية، هذه عبرة لأهل زمانهم. وما خلفها يعني ومن يأتي بعدهم من الأمم. وموعظة للمتقين، الذي يتقي الله، الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، هم المنتفعون بهذه القصص. وإذ قال، يعني واذكروا، حين قال موسى لقومه، قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، موسى سألوا نبي الله موسى، فدعاهم فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ردوا على موسى فقالوا: قالوا أتتخذنا هزوا، تسخر منا. قال: أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أن أكون من الجاهلين، من المستهزئين بالآخرين. لما علموا أن موسى عليه السلام قد عزم على هذا الأمر، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هي، يعني ما سنها، ما عمرها. قال، يعني موسى قال: إنه، يعني إن الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا فارض، يعني لا مسنة، ليست كبيرة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، يعني نصف بين ذلك، ليست كبيرة ولا صغيرة، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. قالوا: ادع لنا ربك، قوم موسى قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يريدون لونا معينا. شددوا، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. قال موسى: إنه، يعني الله سبحانه وتعالى، إنه يقول إنها، يعني البقرة، صفراء فاقع. صفراء يعني صفرة شديدة، فاقع لونها، تسر الناظرين، الذي ينظر إليها تعجبه لحسنها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا، يعني قوم موسى قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة، هل هي تعمل في الحرث والسقي أو لا تعمل؟ إن البقرة تشابه علينا. فالبقر كثير، لكثرة البقر لم نستطع أن نهتدي إلى البقرة المقصودة. وإنا إن شاء الله لمهتدون، سنهتدي إليها. الله سبحانه وتعالى يقول: وإنا إن شاء الله، قالوا لو لم يستثنوا، لم يقولوا إن شاء الله، لما بينت لهم لآخر الأبد. قال موسى: إنه، الله سبحانه وتعالى، إن الله يقول إنه يقول إنها بقرة صفاتها لا ذلول، يعني غير مذللة للعمل، لا تعمل، تثير الأرض، تقلب الأرض للزراعة، ولا تسقي الحرف، يعني لا يستقى عليها الماء، لا يوضع عليها الماء لسقي الزرع، والحرث يعني الأرض المهيئة للزراعة، ولا تسقي الحرث يعني لا يستقى عليها الماء لسقي الزرع، مسلمة يعني سالمة من العيوب، سالمة من آثار العمل، لا شية يعني لا لون فيها غير فقط لونها الأصفر. قالوا الآن جئت بالحق، يعني نطقت بالبيان التام. قالوا فطلبوها فوجدوها عند فتى فطلب بها أموالا كثيرة، قالوا مل وزنها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، بسبب غلاء ثمنها ما كادوا يفعلون. إذن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، ادارأتم يعني تخاصمتم وتدافعتم، فادارأتم فيها والله مخرج يعني مظهر ما كنتم تكتمون من أمرها. هذه الآية أنها مقدمة للقصة. أول القصة أنهم قتلوا نفسا فاختلفوا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، يعني هذا من باب التقديم والتأخير. والله سبحانه وتعالى يقول وإذ قتلتم نفسا. النفس في القرآن لها معاني. المعنى الأول النفس بمعنى آدم. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم. المعنى الثاني للنفس بمعنى الأم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يعني بأمهاتهم، المراد عائشة. المعنى الثالث النفس بمعنى الجماعة. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من جماعتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جماعتكم. المعنى الرابع النفس بمعنى الإنسان. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الإنسان بالإنسان. المعنى الخامس بمعنى البعض، النفس بمعنى البعض. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. وقال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. المعنى السادس النفس بمعنى الروح. أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم. فقلنا اضربوه، يعني اضربوا القتل المقتول. فقلنا اضربوه ببعضها، ببعض هذه البقرة التي ذبحتوها. فضرب هذا المقتول فقام وقال فلان قتلني ثم مات، فأقاموا الحد. كذلك يحيي الله الموتى، هذا الإحياء مثله، الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويريكم آياته، يعني دلائل قدرته لعلكم تعقلون، فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم، أيها اليهود صلبت عن قبول الحق، من بعد ذلك، يعني من بعد الآيات التي مرت عليكم، ومع ذلك قست قلوبكم عن قبول الحق، فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة، يعني أو أشد قسوة من الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن هذه قلوبكم أيها اليهود أصلب من الحجارة. وإن منها، يعني من الحجارة، لما يشقق فيخرج منه الماء، هذه الحجارة الصلبة يستفاد منها بأن يخرج منها الماء، أما قلوبكم فلا تستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى. وإن منها يعني من الحجارة لما يهبط من خشية الله، لكن قلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع. وما الله بغافل عما تعملون، إنما يؤخركم الله سبحانه وتعالى لوقتكم المعلوم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه الجزاء الأوفى. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وقد كان فريق، يعني طائفة، فريق منهم أحبارهم، يسمعون كلام الله في التوراة ثم يحرفونه، يغيرون كلام الله الموجود في التوراة من بعد ما عقلوه، من بعد ما فهموه وهم يعلمون. يعني لا تطمعوا في إسلامهم، فلهم سابقة في الكفر والعناد. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقي منافق اليهود لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقولون نؤمن بأن محمد رسول ونبي من الله وهو المبشر به في كتابنا. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا خلا يعني إذا رجع بعضهم مع بعض، قالوا يعني رؤساءهم قالوا لي ممن لم ينافق، قال لي المنافقين منهم أتحدثونهم، يعني أتخبرون المؤمنين بما فتح الله عليكم، يعني بما عرفكم في التوراة من نعت النبي صلى الله عليه وسلم، ليحاجوكم ليخاصموكم به عند ربكم يوم القيامة. يعني ها أنتم الآن تقيمون الحجة عليكم في ترك اتباع محمد مع علمكم بصدقه. أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم، فانتبهوا. هذا كلام الأحبار لمنافقيهم. قال الله سبحانه وتعالى أولا يعلمون هؤلاء الأحبار أن الله يعلم ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون ما يظهر على ألسنتهم، فكيف يقول هذا الكلام؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم، يعني ومن اليهود، أميون يعني عوام، لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون التوراة إلا أماني. الأماني يعني أكاذيب تلقوها من رؤسائهم، لأنهم لا يرجعون إلى التوراة فاعتمدوا على هذه الأماني، على هذه الأكاذيب. وإنهم إلا يظنون، إنهم يعني إن بمعنى ما هم في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلقونه. وإنهم إلا يظنون يعني ظنا وليس عن علم. فويل للذين، تهديد، ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني يكتبون الكتاب مختلفا من عندهم، يكذبون ويكتبون غير الحقيقة، ثم يقولون هذا من عند الله، فعلوا هذا الأمر ليشتروا به ثمنا قليلا من الدنيا. مثل اليهود غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وغيروا آية الرجم، وكتبوها على خلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فويل لهم مما كتبت أيديهم من الكذب على الله سبحانه وتعالى، سيعذبهم الله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. وويل لهم مما يكسبون، الأموال التي أخذوها بمقابل هذا العمل، كذلك سيعذبهم الله سبحانه وتعالى عليه. لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بالنار، الله سبحانه وتعالى لما توعد اليهود بالنار قالوا، وقالوا اليهود لن تمسنا النار، لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة. عندهم في معتقدهم أن النار إن مستهم تمسهم أيام معدودة، 40 يوما فقط، مدة عبادة أبائهم العجل، ثم تزول عنهم النار. قل لهم يا محمد اتخذتم عند الله عهدا؟ هل عندكم ميثاق من الله سبحانه وتعالى بذلك؟ فلن يخلف الله عهده. إذا كان الله سبحانه وتعالى عنده عهد فلن يخلف الله عهده، لكن الحقيقة ليس لهم عند الله عهد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ أم بمعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، تكذبون على الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة. بلى يعني ليس الأمر كما تقولون، كما تزعمون أن النار لن تمسكم إلى أيام معدودة. وبلى إذا قال لك الرجل: ما لك علي شيء؟ فقلت: نعم أنت تصدق. أما إذا قلت: بلى، أنت ترد عليه. لذلك هنا بلى يعني ليس الأمر كما تزعمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من كسب سيئة. السيئة بمعنى الشرك، وليس معناه سيئة واحدة يكون أصحاب النار ويخلد فيها، وإنما السيئة هنا بمعنى الشرك. وأحاطت به خطيئته. أحاطت به يعني أهلكت. قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن يحاط بكم، يعني تشارفون على الهلاك، تشارفون على الهلاك. إذن أحاطت به يعني بمعنى الهلاك. ولا يهلك الشخص من الشرك إلا إذا مات عليه، فأحاطت به خطيئته بأن مات على الشرك. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها سيخلدون فيها. والسيئة في القرآن لها معاني. المعنى الأول بمعنى الشرك كما في الآية التي أمامنا. المعنى الثاني للسيئة بمعنى العذاب. قال تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني عذاب ما كسبوا. كذلك بمعنى السيئة.

المعاصي. قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، بمعنى السيئة، بمعنى المعصية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، أولئك أصحاب الجنة في الآخرة هم فيها خالدون، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون فيها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا، يعني أذكر حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا الميثاق عليهم في التوراة وقلنا: لا تعبدون إلا الله، بمعنى لا تعبدون إلا الله، يعني النهي عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين. وكلمة وبالوالدين، كلمة إحسانا تدل على وجوه الإحسان من الكلمة الطيبة والعمل الطيب والإنفاق. وذي القربى، يعني القرابة، أحسنوا لذوي القربى. واليتامى كذلك، أحسنوا إلى اليتامى. واليتيم في بني آدم من فقد أباه، واليتيم في غير بني آدم من فقد أمه. والصبي إذا يعني بلغ زال عنه اسم اليتم. والمساكين يعني الفقراء، مساكين اسم مأخوذ من السكون، كأن المساكين قد أسكنه الفقر. وقولوا للناس حسنا، جميع الناس، والحسنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق والرفق بهم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه التي أخذ الله سبحانه وتعالى على اليهود في التوراة، فقبلوا ذلك. ثم توليتم، أعرضتم عن الوفاء بها، يعني آباؤكم أعرض، إلا قليلا منكم، قليل منكم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فأوفى بهذه الأمور، وأنتم معرضون، غالبكم معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل آبائكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: خلق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك
2: والقلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور

0: يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرحبا بكم أيها الفضلاء في حلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، حين يتعب القلب وتضيق الدنيا بما رحبت وتتكاثف الأسئلة في الصدر حتى تثقل الأنفاس، نبحث عن سلوى، عن معنى يطمئن الروح، وعن يقين يمسح عن القلب غبار الألم. وهنا عند معنى القضاء والقدر تقف الطمأنينة كباب فتح للمتعبين ليقول لهم: اطمئنوا فكل شيء بحكمة وتقدير. الإيمان بالقضاء والقدر ليس كلمات نرددها عند الصدمات، ولا عبارات نقولها تعزيا فقط، بل هو سكينة تسكن في الأعماق ونور يتسلل إلى القلب حين تظلم الدروب. هو أن توقن أن كل ما جرى لم يجري عبثا، وأن كل دمعة سقطت كانت معلومة عند الله قبل أن تسقط، وأن كل ألم زار قلبك جاء بإذن وله وقت ليرحل. حين تؤمن بالقدر تسقط من قلبك أثقال لو، وتذبل أسئلة لماذا، لأنك علمت أن الحكمة أعمق من الفهم العاجل، وأن ما خفي عنك لم يخفى عن ربك. الإيمان بالقضاء والقدر بداية السلام، فإذا ضاق قلبك قل: قدر الله وما شاء فعل، ودعها تخرج من قلبك قبل لسانك. ستشعر أن الروح خفت، وأن القلب اطمأن، وأن السلوى أقرب مما تظن. هنا تسكن القلوب، وهنا يكون القدر رحمة. فحين يتعب القلب من طول الطريق وتتكاثف عليه هموم الأيام كغيوم ثقال تخفي وجه السماء، يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كنسمة ندية تمر على روحه فترفع عنه غبار الألم، وتعيد إليه هدوءه الذي فقده في زحام التساؤلات. الإيمان بالقدر ليس كلمة تقال عند المصيبة فحسب، بل هو مصباح يضيء داخلنا حتى لا نتعثر في عتمات الحيرة. هو اليقين الذي يخبرك أن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتسكن نفسك بعد اضطراب ويهدأ قلبك بعد رجفة.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاله.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يلبس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، ومن برنامج أنفاس الصباح نطل عليكم بنسيم الصباح. في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتزداد فيه المسؤوليات، تبرز أهمية تطوير الأداء الشخصي بوصفه مفتاحا للإنجاز ووسيلة لرفع الكفاءة وتحقيق توازن أفضل في الحياة العملية والشخصية.
2: وللنقاش أيها الأحبة حول هذا الموضوع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم المهندس وليد بن محمد الفوزان، مستشار تنمية المواهب وإدارة المعرفة. مهندس وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وحياك الله معنا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات والصفات، حياكم الله وبياكم.
2: حياكم الله مهندس وليد. موضوعنا اليوم إن شاء الله عن تطوير الأداء الشخصي وأثره في النجاح وجودة الحياة. كمدخل لموضوعنا إن شاء الله مهندس وليد، كيف نعرف الأداء الشخصي بداية، وما أهمية تطويره في حياة الإنسان؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولربما أيضا إذا سمحت لي أتم كلامك بأن سؤال الحلقة اليوم ما هو؟ كيف يسهم تطوير الأداء الشخصي في رفع الإنتاجية ووصولا إلى جودة الحياة؟
2: نعم.
3: طبعا لما نتحدث أخي علي وأخي فهد والجميع المستمعين والمستمعات، لما نتحدث عن الأداء، ماذا يمثل؟ أنا هذا السؤال جلست حقيقة أسأل نفسي عشرات المرات فيه لما كنت أحضر لهذا الموضوع. ماذا يمثل الأداء في حياتنا جميعا؟ الأداء، مجموع الأداء، كل أداء نقوم به في كل لحظة تماما، في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يعني أي وحدة من وحدات الوقت المعروفة. نتحدث اليوم أن محصلة هذه اللحظات وهذه الدقائق هي فعلا حياتنا. ولذلك صدق من قال أن الوقت فعليا، وحياتنا كلها عبارة عن أداء. كل ما نقوم به من أداء، سواء أداء إيجابيا أو أداء ربما سلبيا لا يخدم تحقيق الأهداف. طيب هذا الأداء لماذا نقوم به؟ لأن هناك من ينتظر ماذا نقوم به. نحن أنفسنا أجسادنا ننتظر نحن نقوم بعمل معين حتى نحصل على نتائج معينة، نحصل على خلينا نقول نتائج مرغوب بها نصل إليها في نهاية اليوم. لما نتحدث عن أداء نتحدث عن كلمات المرادفة له، نتكلم على طاقة الإنسان تماما، قدرات الإنسان، مهارات الإنسان، ما يمتلكه الإنسان من أشياء يمكن أن تساهم في البناء، يمكن أن تساهم في جودة حياة الإنسان أيضا. إذن كأن الأداء الشخصي عبارة هو ليس فقط مجرد كلمة عابرة لربما نقولها في حياتنا ونقول والله تعريف الأداء هو كذا كذا كذا، لا، لكن الأداء فعليا هو حياتنا. ما نقوم به نحن الآن أستاذ علي القرني وأستاذ سهد التميمي، أنتم ما تقومون به الآن من مدعين البرنامج ومقدمي البرامج وبقية الأستاذ الكرام، فريق العمل، المخرج والمعد وكل من يعمل في إذاعتكم العامرة، وكل أيضا من يستمع لنا الآن سواء في حياته الشخصية أو في حياته العملية أيضا في منظومة الكيانات المؤسسية، كل هؤلاء ينتظرون أداء. ما تقوم به الآن هو أداء. أنا ما أقوم به الآن معكم وأتحدث معكم هو عبارة عن أداء كضيف لكم في هذا البرنامج. إذن كأن الأداء هو منظومة متكاملة تتداخل فيها عدة محاور. أول هذه المحاور هي قدرات الإنسان، قدرات الذهنية، طاقات البدنية، طاقات النفسية. الحالة التي يعيشها الإنسان النفسية تؤثر إلى حد عميق جدا في في في في في تلك خلينا نقول المستويات من الأداء للإنسان. إذن كأن الأداء، لو سمحتموني نأخذ كذا نصف ورقة، معروف ورقة الإفور صح مهندس والأستاذ شاهد،
4: نعم.
3: ورقة الإفور نصفوها تصير مقاس A5، نصف ورقة A4، ارسم في داخلها مربع. المربع كم زاوية؟ 3 زوايا ولا 5؟ 4 زوايا تماما،
2: صحيح.
3: ما في مربع في الدنيا أكثر من 4 زوايا. المربع الأول هو عبارة عن تصرفات الإنسان القولية والفعلية، بين قوسين هي سلوكك أيها الإنسان. إذا كأن الأداء هو محصلة لأربعة زوايا: الزاوية الأولى سلوكيات الإنسان وهي تصرفاتك القولية والفعلية، اثنين الزاوية الثانية هي تلك الأنشطة التي تقوم بها. ما هو دور الأنشطة التي يقوم بها الإنسان؟ أي نشاط، سواء النشاط على الصعيد الفردي أو المؤسسي أو هو تحويل تلك الموارد وتلك القدرات والمهارات التي لديك إلى مخرجات. إذا كأن النشاط هو عملية تحويل مدخلات إلى مخرجات يمارسها الإنسان الفرد، سواء في شخصيا زي ما ذكرت أو في بيئة عمله. الزاوية الثالثة هي تلك الأهداف التي يحتاج الإنسان أن ينظر لها دائما. أنا لدي مستهدفات. اليوم لما نتكلم عن الأداء الشخصي، لا، الأداء الشخصي المتميز والريادي، وهذه أعلى مستوى في الأداء، لا يأتي فجأة. الأداء الريادي لا يأتي فجأة أبدا، الأداء المتميز لا يأتي فجأة، لا بد من وجود أهداف، لا بد من وجود مستهدفات، وجود ما نسميه بالمؤشرات، البعض يحصل تسميته وهذا صحيح، مؤشرات الأداء الرئيسية تماما. كل هذا بمجموعه يعطينا ناتج مهم جدا نسميه الخطة، والخطة هي نتيجة عملية التخطيط. إذا قلنا أن الزاوية الثالثة هي الأهداف، ويجب أن تكون الأهداف أهدافا ذكية محددة قابلة للقياس وواقعية، وأيضا خلينا نقول تناسب حال الإنسان، وأيضا محددة بزمن تماما. الزاوية الرابعة وهي مهمة جدا جدا، هي أن نركز على أن كل هذا يجب أن يتحقق من خلال تحقيق، من خلال كفاءة عالية، والكفاءة هي عمل الشيء بطريقة صحيحة تماما. وأما الفاعلية فهي عمل الشيء الصحيح، فوجود الكفاءة والفاعلية يعطيني ريادة حتما. إذا كم زاوية قلنا في المربع؟ أربع زوايا: سلوكيات وأنشطة ومستهدفات محددة، أهداف ذكية، وأيضا جودة وفاعلية. كل هذا يقع في سياق، ونكتب في منتصف المربع سياق زمني ومكاني. في هناك ظروف مكانية.
2: نعم مهندس وليد، يبدو أن الصوت انقطع مع المهندس وليد بن محمد الفوزان، مستشار تنمية المواهب وإدارة المعرفة، وكان قد بدأ بتعريفه للأداء الشخصي، وكان يتحدث أيضا عن أهمية تطويره في حياة الإنسان انسجاما مع موضوع الحلقة، الذي يقول: تطوير الأداء الشخصي وأثره في النجاح وجودة الحياة. كذلك إجابة للسؤال الذي يقول: كيف يسهم تطوير الأداء الشخصي في رفع مستوى الإنجاز؟ نعود مرة أخرى للمهندس وليد. حياك الله مهندس وليد مجددا. تفضل يا مهندس وليد.
3: نرجع لمربعنا. مربعنا قلنا الأربع زوايا هو منظومة. إذا كأن، وأيضا نرجع إلى المثلث، خلصنا مربع نرجع مثلث. الأداء العالمي خلينا نقول المتميز والريادي يقع في ضمن ثلاث زوايا في المثلث: قدراتك، ما تملكه من معرفة ومن مهارة، اثنين الرغبة، هذه هي الوقود النفسي عند الإنسان، دوافعك، إنجازاتك، محفزاتك، ثلاثة الفرصة. كثير من الناس، من البشر حقيقة، لما ننظر ونتأمل ونستقرأ في الواقع من خلال تتبع واستقراء، سنجد أن الكثير والكثير، حتى نحن من نتحدث الآن مع بعض ونستمع لبعضنا البعض، تمر علينا فرص كثيرة في الحياة، أليس كذلك؟ من يستغل، من يستغل هذه الفرص فعليا، فرص طبعا السانحة، الفرص الإيجابية التي يمكن أن تمثل نقلة إيجابية عالية جدا في حياتك. إذا كأن الأداء الشخصي تجسيد حقيقي لواقع الإنسان في داخل الإنسان تماما. وهل هناك أبعاد لتطوير الأداء؟ هو الجزء الثاني من السؤال. نعم، هناك بعد نحن نسميه البعد الاستراتيجي تماما. لا بد من أن الفرد دائما ينظر إلى كل ما تعمله هو يضيف لك قيمة في حياتك. اثنين البعد النفسي غير البعد الاستراتيجي، وهو أن الأداء العالي يحتاج إلى أن يكون مزاج الإنسان وصحة النفسية أيضا على مستوى العالي، حتى يكون بعيدا، الله يحفظنا وإياكم، عن القلق وعن الاكتئاب وعن الأرق وكل ما يمكن أن يعكر مزاج الإنسان. وبالتالي إذا تعكر مزاج الإنسان أو المود، ما يسمى بالمود، لا شك أن هذا يؤثر كثيرا على أدائك وإنتاجيتك. وأيضا هناك نقطة جدا جدا مهمة في حياتنا، أن نركز على الأشياء التي يمكن فعلا أن تعطي إضافة عظيمة. أيضا جانب البعد الاقتصادي، إذا صح تسميتي له، بأنه هو كيف نعظم العائد على هذا الوقت. كل إنسان يقوم بعمل في كل دقيقة أنت تتحدث عن تكلفة تماما. تمام، وهذه يمكن مفيدة جدا أستاذ علي وأستاذ فهد، إن إحنا ننظر إلى أن حياتنا هي عبارة عن أيضا الأداء فيه تكلفة، أي عمل نقوم به، أي اختيار تختاره اليوم في ما كيف تمضي وقتك في ساعة أو في دقيقة أو في يوم أو في أسبوع أو شهر أو ما أو ما أو ما إلى ذلك في وحدات الزمن المعروفة، تماما أنت فعليا تدفع تكلفة. إذا انشغلت بشيء مقابل شيء آخر فأنت تدفع تكلفة، نحن نسميها تسمى في علم الاقتصاد بالتكلفة البديلة أو opportunity cost. فهذه التكلفة البديلة أيضا الإنسان دائما يحاول يستثمر ويقلل هذه التكلفة. إذا كأن الأداء تطويره هو طريقك الحقيقي لأن تكون مستثمرا ناجحا في وقتك. أيضا بجانب
2: نعم، يبدو أن المربعات أثرت على المهندس وليد وانقطع الخط مرة أخرى.
1: نعم.
2: إن شاء الله سوف نعاود الاتصال بالمهندس وليد ليكمل حديثه عن الأداء الشخصي وأهمية تطويره في حياة الإنسان. عاد إلينا مرة أخرى المهندس وليد، حياك الله مجددا المهندس.
3: لكن أهم شيء ما يكون في حد زعلان علينا.
2: لا أبدا أبدا، يبدو أن المربعات لها دور في العملية.
3: تسلم، تفضل ننتقل للمحور الآخر.
1: طيب
3: حتى ما حد يزعلان.
1: طيب أنا نتكلم عن أبرز العوامل، يعني مهندس وليد، أبرز العوامل التي تؤثر في مستوى أداء الفرد وكذلك يعني في إنجازاته في اليوم بشكل عام.
3: نعم، مهم جدا أن احنا ننظر أخي فهد إلى أنه العوامل هي عبارة عن نظام تشغيل.
1: نعم،
3: خلينا نمثل بهذه الطريقة كأنه نظام تشغيل للإنسان. مهم جدا أيضا أن نقول أن الأداء البشري، أداؤنا جميعا كبشر، ليس ثابتا بل هو متغير. لا يوجد يعني أداء ثابت 100% في كل وقت، تمام؟ يمكن أن يعتريه بعض التغيرات، بعض الأشياء اللي ربما الإنسان لا يمتلكها وعنده إشكاليات فيها، تماما. أيضا عقلية النمو هذه مهمة جدا، وتمثل عامل مهم في عوامل وحنا نسميه العوامل النفسية والذهنية، تعتبر محرك داخلي بصراحة للإنسان. مرونتك أيها الإنسان النفسية أيضا هذه لها دور كبير جدا في جانب الحقيقة إنتاجيتك، وأيضا جانب التحفيز الذاتي، وما أدراك ما التحفيز الذاتي، لأن فاقد الشيء لا يعطي. هناك أيضا ما نسميه بالساعة أو ما يسمونه أهل الاختصاص بالساعة البيولوجية في حياة الإنسان، بمعنى أن كل إنسان له فترة، كل إنسان له فترة معينة ذروة تركيزه، فجميل جدا أنك تأخذ ذروة تركيزك وأعلى وقت تنتج فيه. في وناس نسميهم ناس صباحيين، بمعنى آخر أعلى إنتاجية ممكن يكون في فترة الصباح. في ناس سبحان الله الله عز وجل يعني وضع فيهم قدرات لكن ينتج أكثر في فترة المسائية. فجميل جدا أيضا أنك تنتبه لهذا، وتنتبه إلى قلة النوم بتؤثر بشكل كبير على إنتاجية الإنسان. أيضا هناك العوامل المعرفية، ونختصرها في معادلة بسيطة، إن الأداء هو عبارة عن حاصل ضرب الجهد في المهارة، تماما. هذه نقطة مهمة جدا. طبعا المهارات الأخرى، العوامل البيئية أيضا لها دور، هل البيئة المحيطة مثل الإضاءة، جودة الهواء، ترتيب المكان، حتى الألوان على فكرة لها دور. وهناك دراسة، حكم أنه خلفيتي أنا مهندس المعمارية وكذا، هناك دراسة تقول أن التصميم الناجح للفراغ المعماري يمكن أن يؤثر تأثيرا بالغا في سلوك الإنسان وفي راحته أيضا النفسية، تماما. أيضا جوانب الثقافة المؤسسية، لما نتحدث عن كيانات مؤسسية، وهذه نقطة جدا مهمة. يمكن أختم الإجابة على هذا السؤال بأهمية الانتباه إلى عامل ما نسميه بعامل مشتتات الرقمية، وهذا يمثل أعظم تحدي أستطيع أن أقول اليوم بصوت عالي كذا، أعظم تحدي اليوم يقف أمام الأداء الشخصي المتميز هو تلك المشتتات الرقمية، تمام، التي تفتت، خلينا أستخدم كلمة تفتيت الانتباه، تماما. فأنت الآن في اجتماع ثم أخرجت جوالك

0: عدمت الحضور فهذا الأمر آخر، أما أن نكثر منه فلا شك أن هذا ينم الحقيقة على تشتت تحتاج أن تتخلص من هذا التشتت، وهو ما نسميه بالإرهاق الرقمي تماما. إحنا لو سألنا سؤال اليوم، أيهما أهم، البوصلة أم الساعة في حياتنا في الأداء؟
1: الساعة طبعا.
0: أكيد أن البوصلة أهم، مع شديد احترامي مالك لو أستاذ فهد، البوصلة أهم. لما تكون في صحراء وتصير في هذه الصحراء او في ارض فلات في ارض فضاء لا تعرف اين الاتجاهات،
1: بس احنا ما احنا كل يوم في صحراء يا باشمهندس.
0: لا اعطيك مثال ترى شوف اللي يخطط اداء، شوف انا عشان خلفيتي في هذا الموضوع تدريبا وتطويرا، الذي يخطط الاداء كانما يخطط في مساحه كبيره، صح؟ هذه المساحه فيها اناس كثيرون تماما، كل إنسان بماذا يساهم بإيش؟ أول شيء لابد أن نحدد البوصلة اللي أنتم ذكرتموه وشرفتم بذكره بتحديد الأهداف، وهذه نقطة جدا جدا مهمة. يحدد الإنسان توقعاته، أنا بأهدي هذه الوصفة الحقيقة لكل من يعمل اليوم على رأس عمل ويطلب الرزق زين ويعمل في أي كيان مؤسسي، انتبه إلى هذه الوصفة. الوصفة تقول لابد أن تحقق أو أن تحدد التوقعات ممن يعمل معك أو من نفسك أنت أيضا. اليوم نسأل سؤال أخي فهد وأخي علي، كم منا من اطلع على الوصف الوظيفي في مجال عمله؟ طبعا كل موظف تعرفون له وصف وظيفي، صح؟ job description. فالوصف الوظيفي اللي اطلع عليه وفهمه هذا خطوة جدا أساسية في أن الإنسان يحقق فعليا الأهداف التي وضعت فيه لما يتكلم على عمل مؤسسي وكيان مؤسسي. رقم 2 مسؤولياتك الوظيفية، ورقم 3 هذه نقطة جدا مهمة، أهدافك الأدائية، ما هو المطلوب منك في فترة من الزمن. لما نتكلم احنا طبعا، وهذه افضل طريقة للتخطيط، تخطيط السنوي في الخطط التشغيلية، لما نتكلم على التخطيط الربع سنوي كل 3 أشهر، ما المتوقع من الناس في كل 3 أشهر؟ ما هي المؤشرات؟ ما هي المستهدفات؟ ايضا جانب اخر حتى نغلق الإجابة على هذا السؤال، هي أهمية التغذية الراجعة الفورية، جدا جدا جدا هذه مهمة. اذا كأن الخلاصة تقول ان مستوى انجاز الانسان هو تفاعل لهذه العوامل الستة التي ذكرناها قبل قليل، وضوح المعايير والنتائج، التخلص من المشتتات الرقمية، أهمية البيئة المحيطة كما ذكرت، العوامل المهارية والمعرفية، العوامل اللي تتعلق بالبيولوجية زي الساعة البيولوجية والمدخلات وغيرها، وأيضا اللي ذكرناها النفسية والذهنية.
2: نعم جميل جدا مهندس وليد. إذن يعني كيف يمكن للإنسان بالتالي يعني اكتشاف نقاط القوة والضعف لديه ليبدأ رحلة التطوير هذه؟
0: كم عدد أصابع يدك؟
2: 5 و5 10.
0: خمسة، لا بس يد واحدة.
2: خمسة.
0: إذن أيوة سنتكلم، شوف هو لما أقول لك بالطريقة دي ما رح تنسى الجواب، صح؟
2: أكيد.
0: فإحنا نتكلم الأصبع الأول هو مسار، نعتبرها 5 مسارات. المسار الأول هو مسار نسميه مسار تحليلي، خلينا نتفق على أنها 5 مسارات، 5 طرق، 5 مسالك. فالمسلك الأول هو جانب التحليل، لابد أن تحلل وتعرف أين أنت الآن تقف. هذه نقطة جدا مهمة، كيف يكتشف الإنسان ذاته؟ أين أنا الآن؟ وين أنا موجود الآن؟ هذا سؤال استراتيجي على فكرة، سواء على الصعيد الشخصي أو غيره. من الأشياء التي تساعد على أن الإنسان حقيقة يحلل أو يعرف واقعه موجود تقويم الذات، إحنا نسميه أستاذ علي وأستاذ فهد الجميع المستمعين والمستمعات، ما نسميه بالتحليل الرباعي أو السوات أناليسيس، زين؟ أو ما يسمى بتحليل السوات، هذا معروف في جوانب التخطيط وأهل التخطيط يعرفونه، واللي ما يعرفها الآن ممكن نبسط له إنه 4 أشياء: وين نقاط ضعفك؟ وين نقاط قوتك؟ وين فرصك اللي تشوفها؟ وين التحديات اللي ربما تواجهها؟ في أيضا جو وهاري، هذا مختصر لاثنين عالمين اكتشفوا نافذة تسمى نافذة الذات. يعرف الإنسان هو وين الأشياء اللي يعرفها. أحيانا الإنسان يعرف عن نفسه أشياء الناس ما يعرفونها، أحيانا الناس يعرفون عن أشياء هو ما يعرفها، أو الناس كلهم ما يعرفون وهو ما يعرف، أو الناس كلهم يعرفون وهو يعرف. هذه 4 احتمالات تسمى نافذة جو هاري. أيضا هناك ما نسميه المسار الاستدلالي، وهو الإصبع رقم 2. سجل إنجازاتك. اليوم نسأل سؤال أخي علي وأخي فهد، كم منا من يسجل إنجازاته ويوثقها؟ كم منا؟ قليل، ها؟
2: قليل.
0: قليل من يسجل إنجازاته، من يوثقها توثيقا فعليا.
1: ما حد يوثقها غير في السيرة الذاتية إذا إذا إذا إذا نقولهم.
0: نعم. أنا لو سألت المستمعين والمستمعات الآن سؤال، 3 أشهر التي مضت ماذا فعلتم؟ ما الأداء الذي قمتم به؟ لو طلب منك أن تقوم بنفس الأداء اللي قمت به في الفترة الماضية، تحتاج أنك ترجع من وين؟ ها؟ اليوم لما نكتب بريد إلكتروني مثال في بيئة العملنا، هل إحنا فعليا لدينا مستودع نسميه مستودع معرفي؟ تماما، هذه نقطة جدا، وعاء أوعية نستطيع فعليا هذه المعرفة الضمنية، معرفة كيف نستطيع أن نعود لها في وقت ما. المسار الثالث وأهمية إحنا سميناه مسار استشاري، وهي التغذية الراجعة اللي تحدثنا

0: قبل قليل، وهذه جدا جدا مهمة. كم عدد زوايا الدائرة؟ أو الدائرة عبارة عن إيش؟ 360 درجة، صح؟ الدائرة كلها عبارة عن لما نجمع زواياها كلها 360 درجة نتكلم عنها. كأن محيطك المهني التي تعمل به مهم جدا أن يكون عندك، خلينا نقول، تغذية راجعة من نفسك ومن زملائك ومن أقرانك ومن رؤسائك ومن موظفينك. كأن هذه 360 درجة، وهذا مسار استشاري. المسار الرابع أستطيع أن أقول هو المسار التجريبي. أنت لازم تعرف وين منطقة الراحة، وين الأشياء اللي فعلا تمثل جانب ثمين جدا بأنك تتعلم فيها. هذه نقطة جدا جدا مهمة. والمسار الأخير هو أهمية المسار، ما نسميه المسار القياسي أو الرقمي. اعمل اختبارات يا أخي، هناك اختبارات كثيرة. أعطيك مثال لمن يتخرجون حديثا من الثانوية العامة ويريد أن يقبل على الجامعة. مهم جدا أن تعمل اختبار يسمى اختبار اليونانية، تماما، لأن هذا سيؤثر. وهذه نقطة مهمة أخي علي وأخي فهد، مهم جدا أن نقول الطالب عنده أداء ولا ما عنده أداء. الطالب في المدرسة أو في الجامعة أو في الكلية أو في المعهد، أيضا هو عنده أداء دراسي، أليس كذلك؟ أداء مدرسي، صح؟ الأداء الذي يقوم به ويقيم عليه فترة الاختبارات. أنت تقيم أداء الطالب أيها المعلم من خلال الأدوات الامتحانات المعروفة وطبعا المتعارف عليها عند الجميع. أيضا هناك مقاييس مثل مقاييس الذكاء العاطفي وغيرها. إذا مهم جدا اليوم نتعامل مع النتائج وليس نتعامل فقط مع اللحظة، وهذه نقطة جدا حقيقة مهمة زي ما ذكرنا. والإنسان مع مع مع مع العمر، مع عمر الإنسان اللي عمره 10 سنين غير 20 غير 30، ولذلك مع كل عقد من العمر تماما نتكلم أن هناك في تغيرات تحصل عند الإنسان. مهم أن يغير هذه الخارطة ويحدثها خارطة تطوير أداء بحسب الفئة أو الوقت العمري الذي يعيش.
1: طيب يعني مهندس وليد، يعني إدارة الوقت وكذلك يعني تنظيم الأولويات، هل له دور في في في رفع مستوى الأداء الشخصي؟
0: أنا عندي طلب، ممكن تلبون طلبي، أن نستبدل كلمة إدارة الوقت بتنظيم الوقت تماما. لا يوجد من باب، أنا أزعم وأحسب أنها إضافة إن شاء الله مساهمة في هذه المداخلة، لا يوجد يا جماعة في حياة الناس شيء اسمه إدارة وقت، وهناك تنظيم الوقت. تنظيم الوقت تماما، مع شديد الاحترام لما يسمي إدارة الوقت، أتفق معك، ولكن ما حي أن أضيف لك أنه يسمى تنظيم الوقت وليس إدارة وقت تماما. طبعا هي مقصود فيها تنظيم الوقت من يطرح، ولكن من باب تصحيح الشيء. أهم السمات المميزة اليوم لبيئة العمل ما هي؟ ليش أن هذا السؤال؟ خلنا نسوي السؤال بطريقة ثانية. ما أهم السمات المميزة اليوم في بيئة العمل؟ التعقيد وكثرة المشتتات، ليس كذلك؟ كثير مشتتات نجدها اليوم في بيئة أعمالنا، يحصل ولا ما يحصل، وهذا طبيعي، خصوصا الإنسان اللي مو مرتب نفسه، يجد أن أشياء كثيرة معقدة في حياته، أشياء كثيرة تشتته لربما. ولذلك أحد أهم السياقات أن احنا ننظر لهذا الوقت، أن احنا نتحدث عن قوة التركيز أخي علي وأخي فهد والجميع يسمعنا الآن. قوة التركيز مهم جدا، بتعمل تركيز مع نفسك تماما، وتشوف تقول أنا الآن وين أفضل لحظة ممكن أدي فيها. ليه؟ لأن الأداء المنخفض، الأداء المنخفض كما أن الأداء المتميز لا يأتي فجأة، الأداء المنخفض على فكرة لا يأتي فجأة أيضا، هو يأتي مع ربما إهمال أشياء معينة، يأتي مع التسويف، يأتي مع ربما إهمال الصحة الجسدية والصحة النفسية للإنسان. هو لا يأتي وينخفض الأداء بطريقة تدريجية حتى الإنسان يستيقظ في يوم ويشوف نفسه فعلا بعيد، صار بعيدا عن ركبة أو بعيدا عن أقرانه اللي يعمل معهم في بيئة عمله أو غيره. كذلك أهمية وجود ما نسميه، وهذه معروفة، يمكن تصنيف الأولويات المصفوفة المعروفة تماما، وينتبه الإنسان من هذا المربع. في مربع مخيف في حياة البشر، ما هو؟ في جانب تنظيم الوقت، مربع الخداع نحن نسميه، مربع العاجل والهام. كل حياة الإنسان تعتبر هام وعاجل، هام وعاجل. طيب نسأل هذا السؤال، لماذا الإنسان يقع كثيرا، أو بعض الناس على الأقل، مش جميع الناس زين، يقع في في في في هذا الحقيقة، في هذا خلينا نقول المشكلة الكبيرة، وهي أن كل حياته عبارة عن عاجل وهام، لأنه لم يمضي وقتا كافيا في الهام وغير العاجل. نحن نسميه مربع التحسين الذاتي، مربع التخطيط لنفسه. أيضا هناك باريتو، طبعا هذا اقتصادي إيطالي قديما، أوجد مبدأ أو قاعدة سماها قاعدة 20-30، تمام، تقول أن 20% من مجهودك فعليا قد يحقق 80% من نتائجك. يمكن أنت لو تذاكر فقط 20% من اليوم تجد أن 80% من تفوقك بسبب هذا العشرين. لو تركز على 20% من وقتك في اليوم تجد 80% من النتائج والمستهدفات اللي حققتها سبب أنك ركزت على أهم 20% من وقتك. ولذلك هذه أيضا من حقيقة من أيضا الأدوات. العمل العميق جدا يعني حقيقة مهم أن احنا ننظر له، بأن هناك زي ما ذكرنا فترات الإنسان فعلا ممكن أن يبدع الإنسان فيها. نعم، أهمية طبعا كما يخفى عليكم، وهذه نقطة جدا مهمة في إجابة على هذا السؤال، أهمية أن نتوازن في حياتنا، ولا تكون كل حياتنا أداء، ولا تكون كل حياتنا أيضا غائبة عن الأداء المميز.
2: نعم، جميل جدا. مهندس وليد، يعني بشكل مختصر، يعني ما أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض وتضعف من أدائهم الشخصي؟
0: نعم، طبعا زي ما ذكرنا قبل قليل، واحدة من أهم وأبرز الأشياء عدوة الأداء أنا أستطيع أن أسميها التسويف. اجعل لنفسك دائما شعار، إذا كلفت بعمل افعلها الآن، الآن قم بهذا العمل، إن استطعت إلى ذلك سبيلا، زين، أن تفعلها مباشرة لا تتأخر. في قاعدة جميلة اسمها قاعدة الخمس ثواني، كتاب في كتاب اسمه قاعدة الخمس ثواني، أنصح جميع إذا كلفت بعمل فكر خلال خمس ثواني مباشرة، هل هذا العمل يجب عملها الآن فعليا؟ إذا كان طبعا شيء عاجل لابد من وجه، أو يمكن أني أخطط لاحقا وأعمله إذا ما كان مستعجل، بعض الأعمال تعرف تحتاج إلى وقت أيضا، تماما، أو لا ممكن أفوض لربما هذا العمل، تماما، لست أنا من يجب أن يقوم بهذا العمل، أعيدها مرة ثانية، لست أنا من يجب أن يقوم بهذا العمل، فبالتالي تستطيع أن تفوضه، أو لربما عندك أداة من الأدوات التقنية التي يمكن أن تقوم بهذا العمل، تماما. هناك اليوم تقنيات كثيرة جدا في حياتنا نستطيع أن نقوم بها. اليوم نتكلم مثلا في مهارات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يسمى بتقنية اللي هو الذكاء الاصطناعي التوكيلي، تماما، ممكن شخص يقوم أو الذكاء الاصطناعي يقوم بالوكالة عنك بعمل أشياء معينة، بالرد على بريد إلكتروني، بالرد الأشياء طبعا التي يبرمج عليها في تعلم الآلة وغيرها. نعم، وإذا هذا من أهم حاجه، ومن أبرز الأشياء التي يمكن أن تقوض وأن أيضا تعيق أداء الإنسان، التسويف اللي احنا ذكرناه. الجانب الآخر وهذه نقطة جدا مهمة، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، والصاحب ساحب، وقل لي من تصاحب أقول لك من أنت، فأنت يعني عن المرء لا تسأل وأسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي. الإنسان يتأثر بمن يصاحبهم ويتعامل معهم، هذه نقطة جدا جدا مهمة. ممكن يكونون يرفعون مستوى أدائك ويشجعونك في رسائل إيجابية في تحفيز الذاتي والتحفيز أيضا الإيجابي، وممكن لا، ممكن تكون هذه الصحبة أو هذه البيئة التي تعيش أنت فيها، حتى بيئة العمل ممكن أن تكون أيضا محفزة أو أيضا غير محفزة. لا.
1: طيب مهندس وليد، يعني أخيرا، ما النصائح العملية التي تقدمونها خاصة لمن يريد أن يبدأ اليوم في تطوير ذاته وأدائه بشكل عام؟
0: لا تقم بعمل كل شيء في كل وقت، يعني بمعنى آخر تجنب خطأ، وهذه يمكن من الأخطاء اللي يمكن نستدرك نقولها، خطأ تعدد المهام. أخي فهد، تماما، تعدد المهام، تمام، البعض، وخطأ أيضا الكمالية، الواحد يبي يسوي كل شيء بأفضل طريقة، تمام،
1: صحيح،
0: ويبغى يسوي كل حاجة، إذا ما سوى بأفضل طريقة ولا ما يحصل، هذا لا يعني لن يجد نفسه منجز في نهاية اليوم. ولذلك مهم جدا نقول أن الإنجاز مع التطوير أفضل من الانتظار بحثا عن الكمال، هذه نقطة جدا جدا مهمة. ويمكن أيضا لا ينشغل الإنسان بالأشياء الثانويات، الأشياء الكماليات البسيطة، تمام، على حساب الشيء المهم اللي لابد الإنسان يعمله. احنا في شيء في إدارة المشاريع يسمى المسار الحرج. ما هو المسار الحرج في تخطيط المشروع؟ في أعمال لا يمكن، يعني ما عندي أي فاقد فيها، ما عندي أي وقت متاح فيها، لابد أن تعمل مباشرة. حتى أقوم بهذه النشاط لابد أن يسبق نشاط آخر أقوم به، فهذه نقطة جدا جدا مهمة. وزي ما ذكرنا نحذر أيضا من جانب التسويف المقنع. أحد هذه أو أبرز هذه النصائح التي يمكن أقول اليوم لكل المستمعين والمستمعات، ابحث عن ثغرة واحدة لربما في أدائك اليومي، حسنها بنسبة بسيطة. إذا كنت تضيع 30 دقيقة مثلا في تصفح بريد إلكتروني عشوائي أو غيرها من خلال هذه لا شك أن من الأشياء حقيقة اللي يمكن أن، لأنك لما تجمع 30 دقيقة زائد 30 دقيقة زائد 30 دقيقة ستجد خلال اليوم أنك تجتمع لك عدد كبير من الدقائق خلال الأسبوع وخلال الشهر، وبالتالي أنت فعليا فقدت شيء كثير جدا. أيضا نسأل نفسنا دائما وش المهارات اليوم أنا أمتلكها وأستطيع فعليا أن أوظف هذه المهارات في النهاية. اسأل نفسك أربعة أسئلة. السؤال الأول، ما الذي كنت أخطط لتحقيقه؟ هذا اجلس مع نفسك جلسة كذا كل بداية أسبوع، لربما على الأقل كل أسبوع، مش الشيء اللي تحقق، ما الذي تحقق فعليا، لماذا حدث هذا الفرق، وش الفجوة اللي صارت، ما الذي يمكن أن أفعله خلال الأسبوع القادم حتى يكون عندي فعلا نظام ونظام حقيقي. ونتذكر دائما أن الأداء المتميز ليس نتاج ما نفعله مرة واحدة، بل هو نتاج ما نفعله باستمرار. التميز إذن هو عادة وليس فعلا. وسلامتكم.
1: الله يسلمك ويجزاك بالخير، وإحنا شاكرين ومقدرين تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة. نتمنى لك التوفيق مهندس وليد. شكرا جزيلا لك.
0: وأنتم كذلك، الله يطول عمرك.
1: حفظك الله ورعاك. إذن أحبتي في الله، كان معنا المهندس وليد بن محمد الفوزان، مستشار تنمية المواهب وإدارة المعرفة.
3: نسيم الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور، توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه. فانصح لله، تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة. النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا، فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق، فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغيره، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة، فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك، فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: القصص والحكايات هي من أجمل الطرق والوسائل لإيصال المعلومات وغرس القيم وتغيير القناعات وتشويق المستمعين. ولذلك عنيت الأمم كلها، العرب وغير العرب والهنود والفرس، بالحكايات وبالقصص على مستوى الملوك وعلى مستوى المربين وعلى مستوى الصغار وعلى مستوى الكبار. ولذلك جاء القرآن الكريم مليئا بالقصص عن الأمم السابقة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما فائدة هذه القصص وما مغزى هذه القصص؟
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قصص القرآن. هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله قصص القرآن الكريم وبخاصة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنتناول فيه الإشكاليات التي قد تطرأ لهذه القصص وبعض الأسئلة الملحة التي تخطر بكل بال مسلم يقرأ هذه القصص في القرآن الكريم أو في غيره. يوجد بعض الأشياء الخاطئة سنصححها إن شاء الله. وضيفنا ضيف متخصص بعلوم القرآن وبتفسيره، ضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأنا أيضا أرحب بالإخوة المشاهدين الكرام، وأرجو إن شاء الله أن يجدوا في هذا البرنامج ما ينفعهم بإذن الله.
1: إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سننتفع جميعا،
0: نرجو ذلك إن شاء الله.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. بداية يعني حبذا لو حدثتنا عن القصص بشكل عام وأهميتها.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك دكتور حذيفة، وأحيي الإخوة المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى. ويعني المدخل الذي يمكن ندخل منه يا دكتور حذيفة هو موضوع أهمية علم التاريخ بصفة عامة، لأن القصص هي جزء من التاريخ.
1: صحيح.
0: ويعني بعضنا يفهم التاريخ فهما خاطئا، ويظن أنه مجرد سرد للحوادث ونقل للقصص والوقائع دون وقوف عند معرفة قواعدها، سنن هذه الوقائع التاريخية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا القصص، وهذا الذي جعلنا نخصص هذا البرنامج لهذه القصص. لكن هل مجرد يعني أو سرد هذه القصص لغير حكمة أو لغير فائدة؟ الجواب لا. ولذلك كان المسلمون وخاصة ابن خلدون رحمه الله، وإن كان هذا الفكر في النظر إلى أهمية التاريخ موجود عند القدماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، لكن ابن خلدون رحمه الله في كتابه أو في المقدمة بالذات تكلم عن علم التاريخ بكلام أصبح يعتبر رائدا لهذا الفن. ولذلك تلاحظ يقول أنه يقع الخطأ كثيرا للمؤرخين في جانب تقديرات الأعداد، كتقدير أعداد الجند مثلا أو أعداد الأموال أو نحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر مثلا في الحوادث التاريخية وفي القصص أن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كان عددهم 600,000 من بني إسرائيل، فابن خلدون يتوقف عند هذه الرواية ويقول كيف يعقل أن يكونوا 600,000 يخرجون في ساعة من الليل لا يسمعهم أحد، يخرجون بدوابهم وبصغارهم وبنسائهم ورجالهم ولا يشعر بهم أحد، هذا العدد الضخم. ثم إنه حسب التسلسل العمراني والسلالات البشرية يقول، وذكر وبدأ يحسب أن لا يمكن أن يبلغ بنو إسرائيل هذا العدد في تلك المرحلة من التاريخ، لأنه نظر إلى في كل جيل كم يتوقع عن
1: يعني النقد لنفس الخبر
0: بالضبط،
1: ليس فقط اعتماد على الإسناد.
0: نعم، فهو نظر يعني أشبه ما يكون بتمحيص للمتون فضلا عن الأسانيد التاريخية، المتون نفسها القصص. ثم أيضا الفائدة العظمى من التاريخ أيضا هو استخلاص العبر، ولذلك التاريخ هو فيه العبرة وفيه منهاج للأمم، تستلهم من التاريخ العبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من فوائد القصص في القرآن الكريم فيقول لقد كان في قصصهم عبرة.
1: جميل.
0: لقد كان في إن في ذلك لعبرة. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: يعني ننزل عليك ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص القرآني بصفة عامة والتاريخ بصفة عامة واستلهام العبر والدروس ومعرفته وليس مجرد البكاء على الأطلال إن صح التعبير.
1: نعم.
0: فهذا كمدخل يا دكتور حذيفة لحديثنا هنا في قصص القرآن. نحن نريد في هذا البرنامج يا دكتور حذيفة الكتب أو البرامج التي تحدثت عن قصص القرآن كثيرة.
1: نعم صحيح.
0: ويعني قد يقول المشاهد الكريم يعني ما الجديد الذي ستقدمونه لنا في هذا صحيح. البرنامج ونحن نقول كلامك صحيح فعلا. نحن سوف نحاول سنحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلة يكثر طرحها في قصص القرآن. سنحاول أن نرد على بعض الشبهات التي تثار حول القصص القرآني خاصة في الزمن المعاصر، الطعن فيها، الإساءة إلى بعض الأنبياء. هناك روايات مكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تورد في برامج وفي منتديات. واليوم أنا ألاحظ دكتور كثير من الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها تزوير للقصص القرآني، فيها
1: ويتناقلها المسلمون العاديون يعني ليسوا أعداء
0: الإسلام. وتردني أسئلة كثيرة في هذا الباب.
1: نعم.
0: وأيضا الآن ولعلك تلاحظ دكتور حذيفة نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقات، كثير الآن أصبح يمثلون في الدراما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يجيك فيلم عن نوح عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: فيلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبل زي ما يقولون على الجرار.
1: صحيح.
0: نعم. ولذلك ينبغي أن يعني نتوقف مع مثل هذه القضايا، نناقشها بشكل أو بآخر أنا وأنت في هذا البرنامج إن شاء الله، ونسأل نرجو أن ننتفع أنا وإياك أولا وينتفع المشاهد الكريم بإذن الله تعالى.
1: الله يكرمكم. فضل الدكتور، يعني أهمية القصة بشكل عام، نحن الآن تحدثنا عن التاريخ واستخراج جميل. العبر، يعني تعلق الناس بالقصص حتى كبارهم وصغارهم.
0: صحيح.
1: ما هو السر في هذا؟
0: يقولون في كتب اللغة يا دكتور أن القصة مأخوذة من قص الأثر. وتذكر في قصة في سورة القصص عندما ذكر الله قصة موسى وولادته وهو صغير، ثم لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال الله في الآيات في سورة القصص، قال وقالت لأخته قصيه.
1: بالعامية قصيه يعني.
0: نعم قصيه يعني. نعم. ماذا تقصد أم موسى؟ قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وتتبعي أثاره حتى نعرف ماذا حدث له. فإذا القصص هو تتبع الأخبار وتتبع الآثار ورواية الأحداث.
1: جميل.
0: والقصة يقولون أنه يفترض أن يتوفر في القصة حتى تسمى قصة ثلاث قضايا. المسألة الأولى أن يكون فيها أشخاص.
1: جميل.
0: والثاني أن يكون فيها أحداث. وأن يكون فيها حوار.
1: جميل.
0: فإذا توفرت سميت قصة. ولذلك لاحظ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر. فذكر الله لنا قصة أن يوم من الأيام موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة، قالوا لماذا نذبح بقرة؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل تستهزئ بنا؟ قال لا، هذا الله أمرني بهذا. قالوا طيب اسأل عن اللون، اسأل عن المواصفات، وأخذوا يتعنتهم في ذلك. طيب ما هو سبب هذه القصة؟ قال والله واحد قتل واحد من بني إسرائيل ولم يعرف من هو القاتل، فجاء الأمر الإلهي لموسى دعهم يذبحوا بقرة بهذه المواصفات، ثم يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوا به الميت، سوف تعود إليه الحياة.
1: سبحان الله.
0: هذه قصة.
1: نعم.
0: فأوردها الله لنا في سورة البقرة، وأورد لنا قصصا كثيرة في القرآن الكريم، لأنها كما تفضل يعني كما سألتم يا دكتور، القصة محببة لدى الإنسان منذ الصغر حتى يعني حتى يموت، وهو يتعلق قلبه بالقصة. لا أدري ما هو السبب، لكن ربما لما فيها من التشويق، لما فيها من الوحدة الموضوعية، لما في طبع الإنسان من التشوف إلى معرفة الأحداث المتتالية. ولذلك الطفل وهو صغير يتعلق بحكايات الجدات وحكايات الأمهات وهو صغير، ولاحظنا هذا في كل الأمم وليس في يعني عند العرب فقط، عند كل الأمم. ولذلك من أوائل الكتب التي ترجمت عندما كانت الترجمة على أشدها في عهد الدولة العباسية كتاب مشهور جدا اسمه كليلة ودمنة.
1: جميل.
0: وهذا الكتاب ترجمه عبد الله بن المقفع، وهو أديب عباسي متقدم الوفاة، يعني توفي سنة 145 هجرية.
1: نعم.
0: وهو من أوائل الكتب التي ترجمها. هذا الكتاب هو في أصله ألف لملك من ملوك الهند اسمه دبشليم.
1: دبشليم.
0: أيوة. والفيلسوف الذي كان يعني كتبه له اسمه بيدبا.
1: بيدبة.
0: بيدبة، ولذلك تجد في الكتاب دائما الحوار التالي: قال بيدبة الفيلسوف لدبشليم الملك، قال حدثني عن الحزم وأهميته للملك.
1: جميل.
0: فقال: الحزم في الملك كما فعل الثعلب وكذا. قال: وما قصة الثعلب؟ فيذكر له القصة. وهكذا يتسلسل في قصص متتالية جميلة جدا. اليوم نحن نطلب من الأطفال أن يقرأوا قليلة ودمنة. في الحقيقة الكتاب هذا كتب للملوك،
1: سبحان الله،
0: وهو مليء بالحكمة،
1: كان مقرر علينا بالمدرسة.
0: نعم، وهو مليء بالحكمة ومليء بال يعني بالفوائد، وهو كله مبني على القصص.
1: نعم،
0: يعني ولذلك أقول كيف أن القصص
1: رمزية، يعني تشير
0: بالضبط أن القصص يعني
1: على ألسنة الحيوانات.
0: فهذا هو يعني بصفة عامة يعني أهمية القصص. يعني تذكر في التاريخ العربي الزير سالم وقصة أبو زيد الهلالي،
1: صحيح،
0: تغريبة بني هلال،
1: ألف ليلة
0: وألف ليلة وليلة،
1: نعم،
0: وكليلة ودمنة، كلها يعني تشير إلى أهمية القصص في التراث الإنساني. صحيح، بصفة عامة.
1: أهمية القصة في نشر الأفكار فضيل الدكتور، نحن مقصرون بهذا الجانب. يعني الأجانب تجدهم يعتمدون على الروايات ونشر أفكارهم.
0: صدق.
1: حتى منا العرب الذين يروجون لغير الفكر الإسلامي يعتمدون على الروايات. يعني نحن في واقعنا لا يوجد إلا علي باكثير ونجيب الكيلاني، فعندنا تقصير، أليس كذلك في هذا الموضوع؟
0: الروايات كما تعلم اليوم سوقها رائجة جدا، ويعني أكثر تزاحم القراء اليوم في معارض الكتب الدولية تكون على الروايات. وللأسف نحن مقصرون جدا في يعني مواكبة الرواية والإبداع في الرواية وتضمين المبادئ الإسلامية والمبادئ القيمية في
1: هذا موضوع هام فضيل الدكتور.
0: نعم، في الرواية.
1: اسمحنا بفاصل قصير ثم نستكمل.
0: طيب،
1: هذه النقطة الهامة.
0: طيب، أبشر.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصص القرآن الكريم مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشيخي.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل، كنت تتحدثون عن موضوع القصص وأهميتها.
0: نعم.
1: وخصوصا الروايات.
0: أحسنت.
1: ونحن مقصرون في الروايات. لعله فضيل الدكتور، يعني نحن دائما نعتمد على الخطاب والمواعظ المباشرة، ولا نضمن هذا بقصص، بروايات، بمسرحيات، بدراما، بهذه الأمور.
0: الحقيقة هذه لفتة مهمة جدا، وينبغي أن نلتفت لها في هذا الزمن بالذات. يعني يكفي هذا التأخر في الدخول إلى عالم الرواية وعالم الإبداع فيها وعالم الدراما وتضمينها القيم الإسلامية، وعدم التردد في هذا الجانب، لأننا يعني إذا ترددنا نحن سوف يدخل غيرنا، يبادر غيرنا إلى هذه الميادين ويزرعون القيم.
1: يعني سيدخلوا، هم دخلوا، هم دخلوا واحتلوا المكان
0: بالضبط. يعني ولذلك يعني لاحظ في عالم الرواية على سبيل المثال كل الجوائز العالمية والجوائز كجائزة نوبل في الأدب وغيرها أخذتها مجموعة من الروايات.
1: نعم.
0: ومثلت هذه الروايات، تحولت إلى دراما، وانتقلت كل المبادئ والقيم التي فيها على انحرافها إلى المشاهدين.
1: نعم.
0: يأتي يعني تأتي محاولات، وقد بذلت محاولات جيدة في هذا الجانب من عدد من الأدباء والإسلاميين، لكنها دون المأمول الحقيقة. يعني المتوقع والمأمول من الأمة بعقولها وبأدبائها وبمثقفيها أن يكون لها إسهام أكبر في المشاركة في عالم الرواية، في عالم الدراما، بما يزرع القيم التي يعني نحن ندعو إليها كلنا. ليست بالضرورة اليوم يا دكتور حذيفة أن كل ما يعني المبادئ الإسلامية أو ما نريد أن نوصله للمشاهد أن نوصله بهذه الطريقة، طريقة الإلقاء المباشر.
1: نعم.
0: هذه طريقة أنا أرى أنها عفى عليها الزمن، وأصبح هناك طرق صحيح أن الرواية ليست سهلة، يعني ليس كل أحد يا دكتور حذيفة مبدع.
1: نعم.
0: في كتابة الرواية، كتابة الرواية المؤثرة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى عمل. لذلك أذكر الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله في كتابه لمحات من حياتي، أخرجه في 5 أجزاء تقريبا، أو خرج منه 5 أجزاء أو 6، يقول أنني عندما كتبت رواية له، طبعا أكثر من رواية له، رواية ليالي تركستان، عمالقة الشمال، عذراجة كرتا، وغيرها من القاتل حمزة، هذه يعني الروايات بذل فيها جهدا علميا.
1: نعم.
0: يقول عندما يعني أعلن عن مسابقة لكتابة رواية إسلامية وكذا في موضوع كذا، قال ذهبت فاشتريت كل الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصية، وعكفت على قراءتها. وأخذت أجمع المعلومات التاريخية والموثقة وأراجعها حتى أستطيع أن أضمنها في الرواية.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني يعني كتابة رواية مفيدة ويعني مؤثرة تحتاج إلى جهد كبير جدا جدا في الإعداد لها. ثم تأتي أيضا دور الصياغة والحبكة الروائية والإبداع فيها، لكنها في النهاية تؤدي رسالة في غاية الأهمية.
1: صحيح. لعل الفتاوى يعني التي تتشدد بهذا الموضوع، يعني بعض أهل العلم قال فقه الإعلام ينبغي أن يبنى على فتاوى التيسير وليس على فتاوى الورع.
0: والله يعني يبدو لي والله دكتور حذيفة يعني كلام هذا فيه شيء من الصواب، ومشايخنا حفظهم الله يعني كانوا ينظرون في البداية إلى مثل هذه القضايا نظرة تحرز وعدم فتح لأبواب يعني التمثيل، وخاصة أن ارتبط التمثيل والمسلسلات والدراما ارتبطت عند الناس بأشياء سلبية.
1: نعم.
0: ولذلك يعني أغلقوا الباب ويعني اتخذوا موقفا فيه نوع من الحذر.
1: نعم.
0: في هذا الجانب. لكن لما يعني طم السيل واجتاحت هذه الروايات بمضامينها الخطيرة، مضامينها المخالفة دينيا، مخالفة عقديا، مخالفة حتى أخلاقيا، اجتاحت المجتمعات وتأثر بها أبناؤنا وبناتنا شئنا أم أبينا. لذلك ينبغي أن نكون فعلا أكثر حكمة في التناول هذه القضايا والنظر إلى المصالح والمفاسد في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: بشكل يعني متوازن، وينبغي فعلا أن تكون المجامعة الفقهية يعني أكثر مبادرة وفي في في مناقشة هذه القضايا والنظر إليها بزوايا مختلفة.
1: نعم.
0: يعني أنا ما أدري مثل هذه القضايا هي مشتركة طبعا بين الأندية الأدبية والمؤسسات الثقافية وبين المجامع الفقهية.
1: نعم.
0: ينبغي أن يلتقوا وأن ينظروا هذا الموضوع بنظرة. نعم. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال مجمع اللغة العربية والمجامع المعنية بالثقافة العربية، ما الذي أنتجته لنا الآن في هذه القضايا الشائكة التي الفكر الآن يغير، العقائد الآن تدمر، يعني انحراف أخلاقي خطير جدا، موجات الإلحاد دكتور.
1: صحيح.
0: تجتاح مجتمعاتنا. نعم. أين دورنا ودور مؤسساتنا الثقافية في التصدي لها بأشياء عملية؟
1: صحيح.
0: ببرامج عملية.
1: حتى الممول سيدي، يعني نحن نعتمد على بناء المساجد والتوصيح وتوزيع المصحف.
0: بالضبط.
1: الشريف ومساعدة الفقراء، يعني تمويل هذه الأمور يعني
0: من أولى الأولويات.
1: نعم.
0: صدقت.
1: يعني نجد عنت في هذا الموضوع جدا.
0: صحيح.
1: يعني يمولون تلك الأمور، وقل له أريد أن أقوم بمسلسل مثلا يخدم فكرة معينة يقول مسلسل، يستغرب.
0: صدقت.
1: مع أن المسلسل ربما لو طبعت كتاب آلاف النسخ لا يشاهد مثل المسلسل ولا يقرأ.
0: صدقت. والله لقد حدثني أحد الإخوة وقد أنتجوا برنامجا أو فيلما مع ناشيونال جيوغرافي.
1: نعم.
0: يعني فيلم وثائقي عن الحج. فقال لي أننا يعني ساهمنا ب 75 مليون دولار.
1: 75 مليون.
0: نعم. أي في الإنتاج. فيعني قال واستغرب الناس، يعني وجدنا مشقة كبيرة في إقناع المجلس الإدارة بتمويل هذا المشروع.
1: نعم.
0: 75 مليون دولار مبلغ كبير.
1: نعم.
0: ثم ينفق في قضية الناس ليسوا مستوعبين لها.
1: صحيح.
0: ولا خطورتها.
1: نعم.
0: لكن في الواقع أنها في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: إنتاج الأفلام الوثائقية الاحترافية.
1: نعم.
0: التي تنقل وجهة نظر
1: حتى الأفلام تمثيلية يعني. بالضبط. ليس فقط وثائقي.
0: بالضبط. نعم. نعم. أي نعم. فهي كما تفضلت يعني في حاجة إلى أن يلتفت إليها وأن يوجه إليها التمويل والدعم لخطورتها ولأهميتها، وهي كما تفضلت قد تكون أبعد، بل هي كذلك أبعد أثرا وأنفع من كثير من القضايا التي تدعم الآن بشكل كبير.
1: نعم. بالنسبة للقرآن الكريم يعني فيه الكثير من القصص، كم حجم القصص في القرآن الكريم؟
0: حجم القصص دكتور حذيفة في القرآن الكريم كبير جدا. يعني الآن عدد آيات القرآن الكريم في العد الكوفي 6236 آية، يشكل قصص القرآن الكريم على الأقل ربع هذا العدد.
1: ربع.
0: ربع. وقد يصل إلى الثلث.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: كله في قصص الكريم القرآن. قصص.
0: قصص. ولذلك لما بدأ ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النضر بن الحارث أحد قريش أنا سأروي لكم قصص أفضل من القصص الذي يأتي به محمد.
1: أعوذ بالله.
0: وأخذ يروي لهم قصص الفرس والهند، فأنزل الله سورة يوسف وقال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: نعم. فالقرآن الكريم يعني اعتنى عناية كبيرة بالقصص، لي أولا لأنها يعني أقوى في إيصال المعلومات وفي إيصال يعني العقائد وفي إصلاح. ولذلك لو تلاحظ دكتور حذيفة أن أكثر القصص القرآني إن لم يكن كله نزلت في مكة، ولذلك لما للنبي صلى الله عليه وسلم من حاجة إلى التثبيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما، يعني على سبيل المثال، عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة، فخاف وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف، فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقال له ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي نزل على موسى.
1: سبحان الله.
0: الناموس يعني الملك.
1: نعم.
0: الملك الذي نزل على موسى. وأخذ وقال: وإن ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات. هذا التثبيت من ورقة عندما قال له هذا الذي حصل لك هو نفس اللي حصل لموسى.
1: سبحان الله.
0: وسيخرجك قومك كما أخرجوا الذين سبقوك. هذا نوع من القصص.
1: جميل.
0: وجاء القرآن الكريم فأكد كلام ورقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذاريات: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذا كل المكذبين. فالقصص القرآني جاء لهذه الحقيقة وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنذكر إن شاء الله فوائد القصص في أثناء حديثنا إن شاء الله.
1: جميل. أنواع القصص التي ذكرت في القرآن الكريم هي نوع واحد أم لها أنواع معينة؟
0: يعني من حيث حجم القصة يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام. القصص الطويلة مثل قصة يوسف، قصة طويلة. والقصص القصيرة مثل قصة بقرة بني إسرائيل. والقصص المتوسطة مثل قصة نوح، قصة هود، قصة مريم، يعني ليست طويلة وليست قصيرة. فهي من حيث الطول بهذا النوع. من حيث المضمون في قصص الأنبياء السابقين مثل قصة نوح، قصة صالح، قصة هود. وهناك قصص يعني أفراد مثل قصة الثلاثة أصحاب الجنة.
1: جميل.
0: مثلا قصة أصحاب الكهف هذه قصة أفراد، مجموعة من الأفراد وقعت لهم قصة. مثل قصة مثلا القرية التي كانت حاضرة البحر، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، وهكذا. فإذا هي أيضا فيها قصص الأمم السابقة، قصص الأنبياء، قصص يعني مثل قصة النملة مثلا مع سليمان ونحو ذلك. يعني
1: جميل فضيل الدكتور، يعني السبب أن الله سبحانه وتعالى أفرد ثلث القرآن الكريم للقصة بنصف دقيقة؟
0: والله لعل هذا لأهميتها البالغة في إيصال الفكرة وفي تثبيت القلب وفي التشويق وفي وحدتها الموضوعية. لكل هذه الأسباب يعني جاء يعني حجم القصص القرآني بهذا الحجم في القرآن الكريم.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، ما شاء الله هذه الفوائد وهذه المعلومات الرائعة. عندنا أسئلة كثيرة حول قصص القرآن الكريم، يعني في إشكالات وبعض الاستفسارات، إن شاء الله
0: نكملها إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين دمتم بخير، وانتظرونا في حلقات قادمة ومعلومات قيمة إن شاء الله من فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه رسالة أوجهها إلى كل الإخوة التربويين والتربويات، المعلمين والمعلمات، أعضاء هيئة التدريس في المدارس وفي الجامعات. وظفوا القصة في عمليتكم التربوية، استفيدوا من أسلوب القصة، وابذلوا جهدا في تحويل المادة العلمية التي تقدمونها بقدر الاستطاعة إلى قصص وإلى حكايات، فإن هذه الطريقة من أمثل الطرق في إيصال المعلومات. ولا بد للطالب والطالبة أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من هذا الأسلوب الأدبي وهو أسلوب القصة في العملية التربوية، حتى تصل المعلومات وتغرس القيم وتتغير القناعات مع الزمن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة القرآن الكريم.
1: ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحشت ساقه أو كتفه، أي جرحت، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. والحديث في الصحيح. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكام صلاة الجماعة وآدابها، ومن ذلك متابعة المأموم لإمامه والاقتداء به والإنصات إليه في القراءة مع الحفاظ على الخشوع وانتظام الصفوف، وقوموا لله قانتين. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى به في أفعاله وحركاته. ومن ذلك: فإذا كبر فكبروا، اتبعوا الإمام في التكبير ولا تسبقوه به، وإذا ركع فاتبعوه في ركوعه، وإذا سجد فاتبعوه في سجوده، وإن صلى قائما فصلوا قياما. وفي الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فتكون هيئة المأمومين مثل هيئة الإمام في الصلاة، فأفضل أحوال المأموم مع إمامه وأكملها المتابعة. وجدير بالمسلم ألا يسابق إمامه في الصلاة حتى لا تبطل صلاته ويذهب أجره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحشت ساقه أو كتفه، أي جرحت، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. والحديث في الصحيح. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكام صلاة الجماعة وآدابها، ومن ذلك متابعة المأموم لإمامه والاقتداء به والإنصات إليه في القراءة مع الحفاظ على الخشوع وانتظام الصفوف، وقوموا لله قانتين. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى به في أفعاله وحركاته، ومن ذلك: فإذا كبر فكبروا، اتبعوا الإمام في التكبير ولا تسبقوه به، وإذا ركع فاتبعوه في ركوعه، وإذا سجد فاتبعوه في سجوده، وإن صلى قائما فصلوا قياما. وفي الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فتكون هيئة المأمومين مثل هيئة الإمام في الصلاة، فأفضل أحوال المأموم مع إمامه وأكملها المتابعة. وجدير بالمسلم ألا يسابق إمامه في الصلاة حتى لا تبطل صلاته ويذهب أجره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. جسر القلوب. جسر القلوب برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب. جسر القلوب. جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي

0: رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، ولا أنساها لطلحة. رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه، ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني. أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان، كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلع سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة ومسامحة العشرة والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن صيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم، فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب. إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. متفق عليه.
1: الأدعية النبوية.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيرا، فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويعلمنا عدة أشياء. أولا، حكمة هذا الحديث وحكمة النقل أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى عندما يذكر له هذا الشيء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان، وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل. فجميل أن يكون الإنسان لديها الرغبة، ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر. فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقة فهو لا يستطيع أن يتركه، لأن فيه لذة مناجاة، فيه أنك ما تستيقظ إلا من رب العالمين. ولذلك أفلا أكون عبدا شكورا يدلك على أن الإنسان يقيم الشكر بهذه العبادة. من المواقف التي ينبغي أن نعرف من هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته، يقدر أقرب الناس لها،
الذين يزورون في بيت صغيرا أو كبيرا، فهذا يعني جاء يزوره وبات معه، ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك برأس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال، لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني. مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير. أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ يعني، لكنه ما زال في حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد الركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل تركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ألو.
3: نعم.
4: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله.
4: الشيخ محمد.
3: نعم.
4: أبغى أسأل سؤال عن الزكاة طال عمرك.
3: أي نعم.
4: في عندي مبلغ يزيد وينقص، يعني آخر حد ممكن يوصل لحد معين ويثبت عليه، ما أدري أزكي على الحد الأعلى ولا الحد الأدنى.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حال نقصانه،
4: سام،
3: في حال نقصانه هل ينقص عن النصاب؟
4: ينقص عن إيش النصاب؟
3: هل ينقص عن النصاب؟
4: نصاب مبلغ المال ما أدري والله عنه، أنا مبلغ مال ما أدري كم نصاب المال.
3: إذا كنت لا تدري فالاحتياط أنه إذا تم الحول تزكي ما عندك من قليل أو كثير،
4: يعني
3: إلا إذا كنت تعلم أنه أقل من النصاب فليس عليك زكاة.
4: كم نصاب المال طال عمرك؟
3: ها؟
4: كم نصاب المال؟
3: النصاب هو 56 ريالا من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
4: 56 ريال من الفضة وما يعادل، لا أكثر من 6 من،
3: نعم
4: أكثر من 56 بالغ. نعم. النصاب زيادة عن النصاب.
3: نعم
4: بالغ النصاب، بس إنه يعني اللي أقصد إن المبلغ ما يثبت، يعني ما يحول على المبلغ إلا الحد الأدنى الظاهر.
3: ما في مانع إنه ما يثبت. أنت إذا جاء وقت الزكاة فأخرج زكاة ما عندك. فمثلا لو كان عندك 10,000،
4: نعم،
3: تزيد في بعض السنة إلى 20,000،
4: ايه؟
3: وتنقص إلى 10،
4: ايه نعم،
3: وتنقص إلى 5,000،
4: نعم.
3: فإذا جاء وقت الزكاة تزكي 5,000.
4: أزكي على 5,000.
3: نعم.
2: شيخ محمد.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر من فضيلتكم وتقول بأنها حلفت بألا تحضر زواج أخيها ودعت على نفسها بالشلل وتراجعت الآن وتريد أن تحضر الزواج، هل هناك كفارة؟
3: نعم، عليها أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تفعل الأيسر لها، والغالب أن الأيسر هو الإطعام، فتطعم 10 مساكين إما أن تغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد منهم كيلو أو قريبا من الكيلو من الرز، ومعهما يؤدم من لحم أو نحوه. لكن إذا كان يمينها هذا من أجل منكر تخشى من وقوعه أو تتحقق أنه لا بد أن يقع فلا تذهب، إلا إذا كانت تستطيع أن تمنع هذا المنكر. ففي هذه الحال يجب أن تحضر وتمنع هذا المنكر. وهذا الجواب لهذه السائلة ولغيرها أيضا، كل امرأة تدعى إلى حضور نكاح إلى حضور حفل نكاح فإنه إن كان فيه منكر لا يجوز لها أن تحضر ما لم تكن قادرة على تغيير المنكر، وذلك لأن حضور المنكر إثم، وإن لم يفعله الإنسان لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم.
2: يقول فضيلة الشيخ أيضا: دعاء الشخص على نفسه، لعل لكم توجيه في ذلك شيخ.
3: نعم، دعاء الإنسان على نفسه إن فعل الشيء أو إن لم يفعله لا ينبغي، لا شك أنه غلط، وأن الإنسان إذا أراد الحلف فليحلف بالله عز وجل أو ليصمت.
2: نعم فضيلة الشيخ،
3: نعم.
2: السائلة تقول أيضا في سؤالها: هذه البنت الذي يريد أن يتزوجها هذا الولد كان يكلمها بالهاتف، ما صحة هذا العقد وما صحة هذا الزواج؟
3: العقد صحيح، العقد صحيح والنكاح صحيح، وهذا خير ما يفعله الإنسان في إزالة الفتنة التي حصلت بسبب اتصاله بهذه المرأة.
2: نعم.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام
5: شيخ محمد.
3: نعم.
5: بالنسبة لسنة الظهر، الإنسان يأتي للمسجد مبكرا ويكون في المسجد قبل الصلاة، هل إذا أذن يقوم يصلي أم لا؟
3: سنة الظهر لا تكون سنة الظهر إلا إذا أذن.
5: نعم،
3: يعني إذا دخل وقت الظهر.
5: طيب لو كان غير صلاة الظهر مثلا، العصر مثلا
3: قبل الظهر.
5: نعم، الظهر مع السنة القبلية فيها بركة.
3: السنة القبلية للظهر لا تكون إلا بعد دخول وقت الظهر.
5: نعم،
3: أي بعد الأذان.
5: طيب غير الظهر بارك الله فيك،
3: غير الظهر ما في سنة قبلية إلا الفجر.
5: نعم.
3: وأما العصر.
5: نعم.
3: والمغرب.
5: نعم.
3: والعشاء فالسنة قبلها ليست راتبة.
5: نعم.
3: لكن الإنسان مأمور.
5: نعم.
3: أن يجعل سنة بين الأذان والإقامة.
5: نعم.
3: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بين كل أذانين صلاة.
5: نعم.
3: نعم.
5: بالنسبة لوضع المصحف على الأرض في أثناء سجود التلاوة، يكون تحت الإنسان، فيه بأس؟
3: ليس به بأس.
5: يضعه تحته ويسجد؟
3: يجوز الإنسان أن
5: نعم.
3: يضع المصحف.
5: نعم.
3: على الأرض.
5: نعم.
3: إذا كانت طاهرة.
5: نعم.
3: سواء وضعه عن يمينه.
5: نعم.
3: أو عن يساره، ولكن عن يمينه أفضل.
5: نعم.
3: أو جعله على حذاء صدره وهو ساجد.
5: إيه. أثابك الله.
3: وأنت كذلك.
5: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر الليل، إنما كلما مر بآية سؤال سأل، خاص بالإمام أو المنفرد أو الجميع؟
3: المنفرد والإمام.
5: المنفرد والإمام.
3: أما المأموم.
5: نعم.
3: فإنه سوف يكون منصتا لقراءة إمامه.
5: نعم.
3: لكن الشيء الخفيف.
5: نعم.
3: مثل أن يقول سبحانه.
5: نعم.
3: أو ما أشبه ذلك.
5: نعم.
3: مما لا يصده عن استماع قراءة إمامه.
5: نعم.
3: لا بأس به.
2: فضيلة الشيخ.
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تقول: عندها طفل عمره 8 سنوات، وهذه المرأة تريد أن تؤدي العمرة. بالنسبة لهذا الطفل، هل يجب أن يؤدي معهم أيضا العمرة مع أنه متعب تقول ويتعب كثيرا؟
3: لا يجب عليه أن يؤدي العمرة، ولا يجب على أهله أن يأمروه بذلك، بل الأفضل أن لا يعتمر ما دامت حاله على هذا. فهم إن أمروه بالعمرة ثم اعتمر مع المشقة عليه آثمون، لأنهم شقوا عليه في أمر ليس بواجب. فإن قالوا مثلا: نخشى أن ينكسر خاطره إذا رأنا محرمين ولم يكن محرما، قلنا: ألبسه ثياب الإحرام ولكن لا يعقد النية، يبقى لابسا ثياب إحرامه، وإذا وصلوا إلى مكة أبقوا في البيت ويكون معه أحد ويقول له: اخلع ثيابك إذا خلعوا ثيابهم.
2: نعم. معنا مكالمة أخرى. هذه سائلة معنا على الخط تستفسر.
3: ماذا تقول؟
2: نعم فضيلة الشيخ، تقول: ما حكم الغيبة؟ هل تنقص من حسنات المسلم؟
3: نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، من المحرمات العظيمة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره. وقد مثل الله تبارك وتعالى ذلك بأبشع صورة، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويتضاعف إثم الغيبة بحسب ما تؤدي إليه من المفاسد. غيبة العلماء أعظم من غيبة العوام، وغيبة ولاة الأمور الأمراء والحكام أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء تؤدي إلى رفض ما يخبرون به من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وغيبة الأمراء والحكام تؤدي إلى انتقاصهم واحتقارهم وعدم الانصياع لأوامرهم، وفي هذا من الفوضى والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. وهي تنقص من أجل الإنسان، لأن هذا الذي اغتاب أخاه إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناته، من حسنات الرجل الذي اعتدى على أخيه فاغتابه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل أصحابه فقال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع، أو قالوا: ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الغيبة والنميمة وكل قول محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم.

0: البيت.
1: نعم.
0: البيت ليس عليه زكاة لأنه بيت سكنة أو بيت إجارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كانت امرأة تتجر بالبيوت، تشتري الأراضي وتعمرها بيوتا ثم تبيعها وهكذا كما يفعل التجار في بضائعهم، فإن عليها الزكاة فيها، لأنها حينئذ تكون عروض تجارة، وعروض تجارة تجب فيها الزكاة كما هو معلوم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى الآن عبر الهاتف.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: أنا بنت عمرها 15.
0: أي.
2: والبنت هذه معوقة. معوقة لا تقعد ولا
0: بنت
2: على الحارة دائم.
1: نعم نعم يا شيخ. معوقة. نعم.
2: معوقة.
1: نعم.
2: وما هي ولا عمرها 15 سنة.
1: نعم.
2: ولا ودائم على ظهرها. ولا يعني تفهم لا كلام ولا شيء. يعني ما ذكرى فكرة هاي، بس بسأل عن الصوم والصلاة بالنسبة.
0: لكن تمت 15.
2: أيوة.
0: لا بد أن تصوم.
1: يقول الشيخ بأنها معوقة لا تأكل ودائما على ظهرها وتوكل وتوكل ملعقة يا شيخ. أي. الطعام.
0: المهم بارك الله فيك، صوموها إلا إذا كان الصوم يؤثر عليها، فلا تصوموها، وأطعموا عنها عن كل يوم مسكينا.
2: زين عافاه الله.
1: وبالنسبة للصلاة يا شيخ،
0: أبعد الآن.
2: والصلاة،
0: الصلاة
2: أيوة.
0: إذا أمكن أن توضئوها وضئوها، وإذا لم يمكن
2: لا، على أنا ما أسمع. زين قل له إن الصلاة ما يعني الوضوء ما تقدر توضأ، بس
0: ما تقدر توضأ ولا يمكن توضونها أنتم.
2: لا صعبة على كبيرة هي وعلى ظهرة.
0: إذا يمموها، اضربوا بأيديكم على التراب.
2: أيوة. ولا تعرف على ما تنطق.
0: وكفيها.
2: النطق يا شيخ ما تعرف أبد.
0: ها؟
2: ما تنطق.
1: ما تنطق يا شيخ.
2: الاسم ولا شيء.
0: ما تنطق؟
2: ما تنطق لا بالاسم.
0: ولا تعرف الصلاة؟
2: لا ما عارف إن تسمع للذان سمع، بس ما تعرف تقول الله أكبر، ولا تعرف تسبح، ولا سهل منها شوي.
1: قل بأن لسانها ثقيل يا شيخ، لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك.
0: طيب إذا كانت بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقا،
1: نعم،
0: فتنوي الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها.
1: طيب جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
2: جزاك الله خير.
1: أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. أحسن الله للشيخ وشكر الله له، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى، كل طائفة، اليهود تقول نحن أبناء الله وأحباؤه، والنصارى تقول نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن أبناء الله يعني كأبناء الله في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة. نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد: فلما يعذبكم بذنوبكم إن صدقتم أنكم أبناء الله وأحباؤه؟ فالأب لا يعذب ابنه، والحبيب لا يعذب حبيبه، وقد عذبكم فأنتم كاذبون. بل أنتم بشر ممن خلق، يعني من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم. يغفر لمن يشاء المغفرة له، ويعذب من يشاء تعذيبه، الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وما بينهما وإليه المصير، أي إليه المرجع سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا وهو محمد يبين لكم شرائع الدين. على فترة، يعني على انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيسى رسول، قالوا، ومدة ذلك قالوا 569 سنة، وبعضهم يقول 600 سنة. حتى لا تقولوا إذا عذبتم: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يأتي رسول ينذرنا ويبشرنا. فقد جاءكم بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيبه إذا لم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى، أذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم أذكروا نعمة الله، تكلمنا عن معنى النعمة، أذكروا نعمة الله عليكم. من هذه النعمة: إذ جعل فيكم، يعني منكم، أنبياء، فأكثر الأنبياء من بني إسرائيل، وجعلكم ملوكا، أصحاب خدم وحشم، وأعطاكم ما لم يعطي أحدا من العالمين، من المن والسلوى وفلق البحر والتوراة والأنبياء. قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني المطهرة، وهي الشام، التي كتب الله لكم، يعني كتب، يعني أمركم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنهزموا خوف العدو فتنقلبوا خاسرين في سعيكم. وهذه القصة حصلت موسى عليه السلام لما رجع من لما خرج من مصر، وأتبعه فرعون وجنوده، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة، وقد ذكرنا هذا الأمر. ثم لما أغرق فرعون ذهبوا إلى هذا المكان وهي سيناء، صحراء سيناء. وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى أن يأمر قومه بأن يذهبوا إلى الأرض المقدسة لأجل أن يفتحوها، لأجل أن يفتحوها. إذن هذا الأمر بعدما أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، يعني معجزة عظيمة، ومع ذلك كان هذا قولهم وهذا موقفهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قالوا من بقايا عاد طوال ذو قوة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، سندخل إذا خرجوا هؤلاء. إذن جبنوا عن اللقاء مع أن الله سبحانه وتعالى أراهم الآيات العظمى. قال لهم رجلان من الذين يخافون مخالفة أمر الله، قالوا واسمهما يوشع وكالب، من النقباء الذين بعثهم موسى في كشف أحوال الجبابرة. أنعم الله عليهما بالعصمة فكتما ما اطلع عليه من حالهم إلا عن موسى، بخلاف بقية النقباء فأفشوا الأمر فجبنوا. قالوا لهم ادخلوا عليهم الباب، أي باب القرية، ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال ذلك موسى تيقنا بنصر الله سبحانه وتعالى وإنجاز وعده، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم كاملي الإيمان فتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ما دام هؤلاء الجبارين فيها لن ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا هؤلاء القوم، إنا هاهنا قاعدون عن القتال. كأنهم يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا وانظر كما صنع ربك بفرعون وقومه فليصنع هؤلاء. قال ابن مسعود لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق لذلك وجهه وسر به. قال يعني موسى حينئذ رب إني لا أملك إلا نفسي وكذلك وإلا أخي، يعني ولا أملك غيرهما. كأن موسى عليه السلام كأنه يقول أجبرهم على الطاعة، فافرق افصل بيننا واقضي بيننا وبين القوم الفاسقين الذين لم يطيعوا أمرك. قال فإنها محرمة، قال الله سبحانه وتعالى لموسى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أن يدخلوها 40 سنة. ثم قال يتيهون في الأرض، 40 سنة للتحريم هي محرمة عليهم، ويتيهون يعني يتحيرون في الأرض، كم المدة الله أعلم. فالله سبحانه وتعالى جعلهم يتيهون في الأرض، المراد بالأرض سيناء كما هي أمامنا. لما عاد موسى عليه السلام من مصر وأهلك الله سبحانه وتعالى فرعون في هذا المكان الذي أمامنا، ثم ذهب إلى سيناء، ثم أمر الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا أن يذهب إلى الأرض المقدسة فامتنعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أنها محرمة عليهم، محرمة عليهم أي على الذين على الفاسقين. لذلك تاهوا في الأرض هؤلاء إلى أن هلكوا. وأما موسى عليه السلام فإنه فتحها مع الصالحين كما رجح ذلك ابن جرير رحم الله الجميع. إذن محرمة عليهم 40 سنة، وبعد 40 سنة أبيحت لموسى مع الصالحين، أما الفاسقين فأهلكهم الله سبحانه وتعالى في التيه. فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم يا محمد، اتل على قومك نبأ، يعني قصة ابني آدم هابيل وقابيل بالحق، إذ قربا، حين قربا قربانا إلى الله. قالوا هابيل قرب كبشا لأنه صاحب غنم، وقابيل قرب زرعا لأنه صاحب زراعة، فتقبل من أحدهما وهو هابيل، قالوا نزلت نار من السماء فأكلت قربانه، ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه، قال له: قال لأقتلنك. فقال: لما؟ قال: لأن قربانك تقبل وقرباني لم يتقبل. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت، يعني مددت إلي يدك لتقتلني انتقاما، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين في قتلك، إني أريد أن تبو، يعني ترجع بإثمي إن قتلتني، إثم قتلي، وإثمك الذي ارتكبته من قبل ولم يتقبل قربانك، فتكون من أصحاب النار، ولا أريد أن أبو بإثمك إذا قتلتك فأكون من أصحاب النار. قال الله سبحانه وتعالى: وذلك جزاء الظالمين. هذا من قول الله سبحانه وتعالى. فطوعت، زينت له نفسه قتل أخيه فقتله بعد ذلك، فأصبح، يعني صار من الخاسرين بقتله، فلما قتله لا يدري ما يصنع به، لأنه أول ميت على وجه الأرض من بني آدم. قالوا: فحمله على ظهره، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني ينبش التراب بمنقاره وبرجله ويثيره على غبار ميت حتى يعني أراه، قال: ليريه كيف يواري، يعني يستر سوءة، يعني جيفة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. والندم توبة، نقول من النادمين على حمله، لأنه حمله، فندم على أنه حمله. ماذا فعل؟ حفر له كما شهد الغراب ثم دفنه ووراه. إذن فأصبح من النادمين، يعني النادمين على حمله، وإلا هو لم يتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، من أجل الفعل الذي فعله قابيل لما قتل هابيل، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي قتل نفسا شخصا وهذا الشخص لم يقتل أحدا، بغير نفس أو فساد في الأرض، قتل نفسا لم تفسد في الأرض، والفساد في الأرض بمعنى الكفر والزنا وقطع الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا. فإن قيل: إذا كان إثم قاتل الواحد كإثم من قتل الناس جميعا، دل على أنه لا إثم عليه في قتل من يقتله بعد قتل الواحد إلى أن يفني الناس. نقول: المقدار الذي يستحقه قاتل الناس جميعا معلوم عند الله، فالذي يقتل الواحد يلزمه ذلك الإثم، والذي يقتل الاثنين يلزمه مثلاه، وكلما زاد قتلا زاده الله إثما. ومن أحياها امتنع عن قتلها، أو أحياها من غرق أو هلاك، أو شد عضد نبي أو إمام عادل، فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن ترك قتل النفس المحرمة أو أن يعفو الأولياء عن المقتول عن القصاص أو يزجر عن قتلها وينهى، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالمعجزات، ثم إن كثيرا منهم من بني إسرائيل بعد ذلك بعد هذه المعجزات في الأرض لمسرفون، مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، تنبيه لا يصح في سبب نزولها شيء. ذكروا قصة العرانيين لما قدموا المدينة وهم مرضى، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. لكن القصة صحيحة، لكن ليس فيها أن هذه القصة سبب لنزول هذه الآية. إذن نقول لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا بقطع الطريق أن يقتلوا، عندنا أحوال، الحالة الأولى أن يقتلوا، الثاني أو يصلبوا، الثالث أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، الرابع أو ينفوا من الأرض، أربع عقوبات. القتل لمن قتل فقط، الحالة الثانية الصلب لمن قتل وأخذ المال، الحالة الثالثة القطع لمن أخذ المال ولم يقتل، والنفي لمن أخاف فقط، وهذا هو أرجح الأقوال. إذن قوله أو هذه لتعداد الحالات. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك الجزاء المذكور لهم خزي في الدنيا، ذل في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتوا رحيم بهم. فالله سبحانه وتعالى لم يقل فلا تحدوهم، فلا تقيم عليهم الحد، لأجل أنه يبين أن التوبة هذه بينه وبين الله، أما يعني حدود الله تسقط، أما حقوق الآدميين فلا تسقط. فالذي يقتل ويأخذ المال يسقط عنه الإثم، لكن يبقى أنه يجب عليه أن يرد المال ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا، وابتغوا يعني اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعة من الصلاة، وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لإعلاء دينه لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا بالله ورسله لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا يملكونه ومثله معه أضعافه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، يعني يعطوا هذا الذي يملكون في السماء ما في الأرض جميعا ومثله يعطوا حتى ينجون من عذاب الله، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون يتمنون أن يخرجوا من النار، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالخلود، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم أي دائم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق يعني الذي يسرق، والسارقة أي التي تسرق، فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من السارق واليد اليمنى من السارقة، فاقطعوا أيديهما. وبينت السنة أن إذن هي من اليمنى، وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، إذا سرق ربع دينار فصاعدا، على تفصيل في الفقه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى جزاء بما كسب، بسبب السرقة، نكالا يعني عقوبة لهما من الله، والله عزيز غالب على أمره، حكيم في خلقه، شديد عزيز شديد في انتقامه، حكيم إذا حكم بالقطع. يقول الأصمعي قرأت هذه الآية وإلى جنب أعرابي فقلت، لما انتهى من الآية لم يقل والله عزيز حكيم، قال والله غفور رحيم سهوا. فقال الأعرابي كلام من؟ قلت كلام الله. قال أعد فأعدت والله غفور رحيم. قال ليس هذا كلام الله. فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم. فقال أصبت، هذا كلام الله. فقلت له أتقرأ القرآن؟ قال لا. قلت فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. فمن تاب من بعد ظلمه، رجع عن السرقة وأصلح عمله ولم يسرق، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كما قلنا التعبير بغفور رحيم إشارة إلى أن الله عفى عن، يعني فيها العفو عن حقوق الله، وأما حق الآدمي فلا يسقط بالتوبة، فلا يسقط بالتوبة. ألم تعلم، هذا استفهام تقرير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ إذن أطلب الرزق من الله، لا تسرق. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء تعذيبه، ويغفر لمن يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير، ومنه التعذيب والمغفرة. يا أيها الرسول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموه، التحميم أن يسخن الوجه بالحمم أي الفحم، وقد حمموه وجلدوه، فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال انشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا نترك الشريف ونقيمه على الوضيع، فقلنا تعالوا نجمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فنزلت هذه الآية، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، يعني لا يحزنك صنع وفعل الذين يسارعون في الكفر، يسارعون في الكفر أي يسارعون في الوقوع في الكفر، يقعون فيه بسرعة، بمعنى يظهرون الكفر متى ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وهم المنافقون. كذلك ومن الذين هادوا، من اليهود، سماعون يعني قوم سماعون، يعني منهم ليس كلهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، الكذب الذي افتراه أحبارهم، يسمعون سماع قبول، سماعون منك لقوم آخرين، يسمعون يأخذون كلامك لقوم، يعني لأجل قوم آخرين من اليهود، لم يأتوك، وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصن أو محصنان فكارهوا رجمهما، فبعثوا بعضهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهم. يحرفون الكلم، كلام الله الذي في التوراة كآية الرجم، من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلون أحكام الله. هؤلاء الأحبار يقولون لمن أرسلوه إلى محمد إن أوتيتم هذا الحكم المحرف يقصدون، وهو الجل، وهو الحكم المحرف، يعني الجلد الذي أفتاكم به محمد. قال: إن أوتيتم هذا فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه. هذا كله من باب التحريف، من باب التحريف. ومن يريد الله فتنته، يعني إضلاله، فلن تملك له من الله شيئا في دفع الإضلال. والفتنة في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الفتنة بمعنى الشرك. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تقع، حتى لا يقع الشرك. وقال تعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا بمعنى الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني

0: يفتنون ذوقوا فتنتكم، يفتنون أي يعذبون. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوا المؤمنين والمؤمنات. المعنى الرابع الفتنة بمعنى الضلال. قال تعالى ومن يرد الله فتنته، الآية التي أمامنا أضلاله. وقال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. المعنى الخامس الفتنة بمعنى المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. المعنى السادس الفتنة بمعنى العبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي عبرة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا في سورة الممتحنة. المعنى السابع الفتنة بمعنى الجنون. قال تعالى بأيكم المفتون أي المجنون. المعنى الثامن الفتنة بمعنى الإثم. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا أي في الإثم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والتحريف والنفاق، ولو أراد الله تطهيرهم لا طهرهم. لهم في الدنيا خزي أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم مؤلم.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر. التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى هم اليهود وبعضهم سماعون للكذب أكالون للسحت. السحت أي الحرام مثل كالرشوة. قال الحسن يعني الحسن البصري قال يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذب عندهم في دعواه ويأتيهم برشوة فيأخذونها، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى أو أعرض عنهم. وهذا التخيير منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا مع مسلم إجماعا، وإن تعرض عنهم فلا تحكم بينهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، والعدل تأخذه من شرع الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الحكم. وكيف يحكمونك؟ هذا استفهام تعجب. وعندهم التوراة فيها حكم الله. هذا تقريع لليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوته ويتركون حكم الله في التوراة التي يعتقدون صحتها. إذن لم يقصدوا بذلك معرفة الحق، ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك من بعد التحكيم. وما أولئك بالمؤمنين يعني ليسوا بمؤمنين بمصدقين أن حكمك من عند الله، لأنهم يجحدون نبوتك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلال ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا الذين وحدوا وانقادوا لله سبحانه وتعالى. للذين هادوا يحكم الأنبياء للذين هادوا لليهود. والربانيون والأحبار، الربانيون العلماء والأحبار العلماء، وبعضهم يقول
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: الربانيون هم العلماء، والأحبار هم الفقهاء أو القراء. والصواب أن الربانيون هم العلماء، والأحبار هم العلماء. بما استحفظوا، يعني بسبب الذي استحفظوا، أي استودعوه، يعني طلب الله سبحانه وتعالى منهم أن يحفظوه من كتاب الله، أن يحفظوا كتاب الله أن يبدل. وكانوا عليه شهداء، كانوا على ما في التوراة من الرجم شهداء، وكانوا على ما في التوراة من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء بأنه حق. فلا تخشوا الناس أيها اليهود، لا تخشون إظهار ما عندكم، خوف من يهود خيبر إذا أخبرتموهم بالرجم ونعت محمد، واخشوني خافوني كذلك أيها المسلمون. لا تخشون الناس كما خشيت اليهود الناس فلم يقولوا الحق. ولا تشتروا بآياتي، يعني تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا، تأخذونه على كتمان الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحكم بغير ما أنزل الله، الذي يترك شريعة الله ويحكم بحكم غير الله، فهو يتحاكم إلى الطاغوت، وهذا كفر أكبر. على تفصيل في العقائد له تفصيل، هذا الحكم له تفصيل كثير. الله سبحانه وتعالى قال ولا تشتروا بآياتي. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة. قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، علامة على كمال قدرة الله. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. المعنى الثاني، الآية بمعنى المعجزة. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي معجزات، وإن يروا آية يعرضوا. المعنى الثالث، الآية بمعنى الكتاب. قد كانت آياتي تتلى عليكم، يعني كتبي. المعنى الرابع، الآية بمعنى العبرة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي عبرة. وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية، أي عبرة. المعنى الخامس، الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية. ما ننسخ من آية أو ننسها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وكتبنا، أي فرضنا عليهم، على اليهود فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلت نفسا، والعين تفقى بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، والجروح قصاص. الجروح إذا جرحت إنسانا الواجب، والجروح قصاص. ما معنى القصاص؟ أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. فإذا جرحك تجرحه، هذا القصاص. إذا قتلك تقتله، هذا القصاص. أحيانا يجرحك لكن لا تستطيع أن تجرحه بمثل الذي جرحك به، فهنا لا يجوز القصاص، وإنما في الحكومة، يعني يعطى مقابل هذا، يعني يسمى حكومة، يحكم فيها القاضي بأن تعطى شيئا من المال. فمن تصدق به، فمن تصدق يعني بالقصاص، بأن مكن من نفسه، فهو كفارة له لما أتى. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. تنبيه، كان على بني إسرائيل الواجب القصاص أو العفو، إما أن يقتص أو يعفو، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. فخفف الله سبحانه وتعالى عن أمة محمد بالدية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقفينا أي أتبعنا على آثارهم، يعني على آثار النبيين بعيسى، أتبعنا النبيين فأرسلنا بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا قبله من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى، هدى من الضلال، ونور بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى. ما بين أيديهم، ما بين يديه في القرآن لها معاني. المعنى الأول اليد المعروفة، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، اليد المعروفة. المعنى الثاني ما بين أيديهم أي ما خلفهم، ما بين أيديهم وما خلفهم. طيب وما خلفهم يعني ما بعد خلفهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما خلفهم وما بعد خلفهم، كمال علم الله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث ما بين أيديهم أي الآخرة، وما خلفهم أي الدنيا. قال تعالى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، فإتيانهم من بين أيديهم يعني بتزيين المعاصي، وفي الآخرة بأنهم لا يبعثون. له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني الدنيا والآخرة. المعنى الرابع ما بين أيديهم وما خلفهم القبل والبعد، قبل وبعد. قال تعالى وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، من بين يديه يعني قبله، ومن خلفه يعني بعده، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني قبلهم وبعدهم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليحكم، وقلنا ليحكم أمر من الله بأن يحكم أهل الإنجيل يعني اليهود النصارى أن يحكموا بالإنجيل، وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والحكم بغير ما أنزل الله له أحكام كثيرة تفصيلها في كتب وعلم العقائد. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب القرآن بالحق، يعني نزوله حق وهو فيه حق، مصدقا، قال مصدقا لما بين يديه، بين يديه هنا بمعنى قبله، من الكتاب أي الكتب، ومهيمنا، مهيمنا أي شاهدا، شاهدا عليه يعني على الكتب. فالقرآن جاء بما جاء به الكتب السابقة. فاحكم يا محمد بينهم، بين أهل الكتاب، إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله، بما أنزل الله إليك في القرآن، ولا تتبع أهواءهم فتعدل عما جاءك من الحق. لكل الأمم، لكل جعلنا أيها الأمم، ولكل جعلنا منكم شرعة، شريعة، ومنهاجا أي طريقا واضحا يمشون عليه في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، على شريعة واحدة وكتاب واحد، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم، أي ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين، ويجازي كلا منكم بعمله. وأن احكم بينهم يا محمد، بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليك، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم. كرر الله سبحانه وتعالى هذه الجملة ليبني عليها ما يأتي، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، احذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال الله سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك، يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن ليس كل ما أنزل الله يريدون أن يغيرونه، لأن ما أنزل الله ليس فيه كثير من الترك من الشهوات ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي فعلوها، ومنها التولي عن حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ويجازيهم الله سبحانه وتعالى على جميعها في الآخرة. إذن يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، أما في الآخرة فيجازيهم الله سبحانه وتعالى عليها كلها. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن حكم الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يطلبون من المداهنة والميل، هذا أسلوب استفهام إنكاري ينكر عليهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا الكلام لا يعني يعرفه ولا يوقن به أن لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا عند القوم الذين يوقنون، خص الله سبحانه وتعالى القوم الذين يوقنون بالذكر، لأنهم هم الذين يتدبرون ويعرفون حقائق الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم في دينكم وتوادونهم لأجل دينهم، بعضهم أولياء بعض لأنهم متحدون في الكفر، ومن يتولهم منكم يتولى في دينه ويحبهم ويوادهم لأجل دينهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم للكافرين. فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم ضعف ونفاق، كعبد الله بن أبي المنافق، يسارعون في موادتهم وموالاتهم، يقولون معتذرين عن هذه الموالات: نخشى أن تصيبنا دائرة، يدور بنا الدهر علينا من جدب أو غلبة، أو لا يتم أمر محمد فلا يهتمون بنا. قال الله سبحانه وتعالى: فعسى الله، الله يقول: فعسى الله أن يأتي بالفتح، بالنصر لنبيه، بإظهار دينه، أو أمر من عنده، يهتك ستر المنافقين أو يفضحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكافرين نادمين. والمرض، الله سبحانه وتعالى قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. المرض في القرآن على معاني: المعنى الأول مرض البدن المعروف، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المعنى الثاني المرض أي الشك، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم. المعنى الثالث الفجور، قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي فجور. كذلك المرض الجراحات، وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولعل الجراحات يرجع إلى القسم الأول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويقول الذين آمنوا لبعضهم، بعضهم يقول لبعض إذا هتك الله سترهم، يتعجبون: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، غاية اجتهادهم، أقسموا أقساما مغلظة، إنهم لمعكم في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: حبطت، بطلت أعمالهم الصالحة، فأصبحوا صاروا خاسرين في الدنيا بالفضيحة، وفي الآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، يعني يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا فيه إخبار من الله على أن بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرتد، لذلك ارتد جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أبي موسى كما أخرجه الحاكم بسند لا بأس به. يقول الله سبحانه وتعالى أذلة، يعني يعطفون، ليس معناه أنهم ذليلين، لا، معناه أنهم يعطفون على المؤمنين أعزة أشداء على الكفار، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولا يخافون لومة لائم. هم ليس كالمنافقون الذين يخافون لوم الكفار ولوم اليهود. ذلك فضل الله، هذا الأمر فضل من عند الله يؤتيه من يشاء، والله واسع كثير الفضل، عليم بمن هو أهل لهذا الفضل. لما قال عبد الله بن سلام يا رسول الله إن قومنا هجرونا، لما أسلم عبد الله بن سلام اليهودي أسلم، قال قومنا هجرونا، فأنزل الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم أولياؤك وليس أولياؤك قومك، وهم راكعون أي خاشعون لله سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم على الكفار فإن حزب الله، يعني جند الله، هم الغالبون، لأن الله ينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ينصرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم أولا هزوا، يستهزئون ولعبا يسخرون به، من الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء الذين يسخرون ويستهزئون بدينكم، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار كذلك، أوتوا الكتاب من قبلكم، أعطوا الكتب قبلكم وهم اليهود، وكذلك الكفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحثنا على أن لا نتخذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا، نتخذهم أولياء، سواء الذي اتخذ ديننا هزوا ولعبا من أهل الكتاب أو من الكفار. لا ينبغي لنا الذي يتخذ ديننا ويهزأ بنا أن نتخذهم أولياء، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين في إيمانكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم، ومن صفات هؤلاء المنافقين واليهود، وإذا ناديتم دعوتموهم إلى الصلاة وذلك بالأذان اتخذوها، أي الصلاة، هزوا ولعبا بأن يستهزئون بالصلاة ويتضاحكون. ذلك هذا اتخاذ الصلاة هزوا ولعبا، ذلك بأنهم، بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون ما لهم في إجابة الصلاة وما عليهم في استهزائهم بالصلاة. قل يا أهل الكتاب، تنبيه، لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، ذكروا عدة أسباب ولا يصح منها شيء. قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا، وهو القرآن، وما أنزل من قبل، إلى الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبل أي من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أكثركم فاسقون، يعني لمخالفتهم ما جاء به الله سبحانه وتعالى على ألسن الرسل. تنبيه، هذه الآية لا يصح شيء في سبب نزولها. قال الله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم، أخبركم بشر، بأكثر شر من ذلك، يعني من الذين تنقمون منه، مثوبة ثوابا، يعني جزاء عند الله، أشد جزاء عند الله، من لعنه الله أشد شرا، أبعد عن رحمة الله، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وذلك بالمسخ. تنبيه: هل القردة الموجودة هي يعني كما يقولون أحفاد القردة؟ نقول تنبيه: ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القردة والخنازير الموجودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يمسخ قوما أو يهلك قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك، يعني قبل المسخ، هي موجودة قبل المسخ. فالله سبحانه وتعالى إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا، لا يتناسلون. وعبد الطاغوت، يعني وجعل منهم من عبد العبادة، يعني التذلل، الخدمة، يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان بطاعته، أولئك شر مكانا لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل، يعني سواء يعني وسط السبيل، طريق الحق، طريق الحق. والسواء في القرآن لها معاني: المعنى الأول بمعنى الاستواء والمماثلة، قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء العاكف فيه والباد، هذا من باب الاستواء لا فرق. المعنى الثاني العدل، قال تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة عدل بيننا وبينكم. المعنى الثالث الوسط، خذوه إلى سواء الجحيم، يعني وسط الجحيم، وأضل عن سواء السبيل، يعني وسط الطريق المستقيم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي وسط الجحيم. المعنى الرابع الأمر البين، قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء، يعني على أمر بين، فإن تولوا فقل آذنتكم أعلمتكم على سواء، على أمر بين. المعنى الخامس القصد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني قصد السبيل. والآية التي معنا يجوز كذلك أن تكون قصد السبيل، قصد السبيل، والمعنيان متقاربان. تنبيه: لا يصح شيء في سبب نزول هذه الآية. وإذا جاءوكم، أي منافقو اليهود، قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني تلبسوا بالكفر، وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين، يعني يدخلون بالكفر ويخرجون بالكفر، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم من اليهود يسارعون في الإثم، يقعون سريعا في الإثم من الكذب والأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والعدوان، يسارعون في الظلم، ويسارعون في أكل السحت من الرشوة والربا، لبئس ما كانوا يعملون، يعني بئس عملهم هذا. لولا، أي هل لا ينهاهم الربانيون والأحبار، يعني العلماء منهم، عن قولهم الإثم من الكذب ونحوه وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعونه هؤلاء الأحبار والرهبان، لأنهم تركوا النهي. وهذه الآية تركوا نهي هؤلاء عن الإثم وأكل السحت، وهذه الآية من أشد الآيات على تاركي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله جمع بين فاعل المنكر وتارك الإنكار في الذم. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية. وقالت اليهود لما ضاق عليهم اليهود الأرزاق بسبب أنهم كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس أموالاً، قالوا: يد الله مغلولة، مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، إدرار الرزق علينا، غلت أيديهم، هذا دعاء عليهم، غلت أي مسكت أيديهم عن فعل الخيرات، ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب قولهم هذا، بل يداه مبسوطتان، مبالغة في الوصف الجود، وفيه إثبات يدين على ما يليق بجلاله وعظمته. قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فيوسع الرزق على من يشاء ويضيق الرزق على من يشاء لا اعتراض عليه. ولا يزيدن كثيرا منهم، سيزيد هؤلاء الذين يعترضون، ما أنزل إليك من ربك، الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليك من الآيات في القرآن، سيزيدهم طغيانا وكفرا، لأنهم يكفرون بالقرآن فيزداد طغيانهم، كل ما أنزل الله آيات ازداد كفرهم. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كل فرقة منهم تخالف الأخرى، وكل فرقة منهم تكفر الأخرى وتعادي الأخرى، هؤلاء اليهود. كلما أوقدوا نارا للحرب، لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، أطفأها الله، يعني كلما أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله وحفظه. ويسعون في الأرض فسادا، وأعظم الفساد هو المعاصي، هو الكفر، والله لا يحب المفسدين. فإذا لم يحبهم، من آثار عدم المحبة أنه يعاقبهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: التفسير الميسر.
1: التفسير يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
0: التفسير الميسر.
1: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
0: التفسير الميسر.
1: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
0: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
0: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام، وحديث متصل عن سلوى القلوب. وحين تتأمل حياة من عاشوا مع القرآن ترى بوضوح كيف كان القرآن لهم سلوى. فلم يكن القرآن عند الصحابة كتاب تلاوة فقط، ولا نصا يتلى في أوقات الرخاء، بل كان نورا يتقد في ليالي الخوف، وسلوى تنزل على قلوب ضاقت مرارة الفراق ووحشة الطريق. كانوا بشرا يجوعون ويخافون ويحزنون وتدمع أعينهم، ولكن القرآن كان حيا في قلوبهم، يسند قلوبهم عند الكسر ويرفعهم عند السقوط. كان القرآن أمانا لما ضاقت الأرض وتكاثر الأعداء، وصار الإيمان تهمة والحق جرما والطريق مفروشا بالأذى. لم يجد الصحابة ما يسكن روعهم كالقرآن. كانت الآيات تنزل فتبدد خوفا وتثبت قدما وتخبر قلوبا مرتعشة أن الله معهم، وأن القلة مع الحق ليست ضعفا، وأن الكثرة مع الباطل لا تمنح أمانا. فكان القرآن درعهم الداخلي وحصنهم الذي لا يهدم، والأمان الذي يقول لهم في أحلك اللحظات: لا تخافوا ولا تحزنوا فالله معكم. وإذا هجع الناس وسكنت الأصوات وبقيت القلوب وحدها مع أثقالها، قام الصحابة إلى القرآن يتلون كتاب الله، وتبكي معه قلوبهم فتسقط الدموع وترتفع الأرواح ويزول حمل الدنيا شيئا فشيئا. لقد أدركوا معنى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وعاشوا بيقين مع قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأصبح القرآن لهم نورا يأخذ بأيديهم في دروب الحياة، ويخرجون به من ظلمات الألم وأوجاع الحياة للسكينة والأمان والإطمئنان. فإذا ضاق قلبك وأثقلتك الأحزان، فتذكر أن القرآن الذي سلى قلوبهم هو نفسه القرآن الذي بين يديك الآن. افتحه وتأمل معانيه، وعش متأملا متدبرا لآياته، ثم شاهد كيف تمتلئ حياتك بالسلوى.
1: سلوى القلوب. ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: الحياة أخلاق.
5: الحياة أخلاق.
4: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
5: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
4: الحياة أخلاق
5: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
4: نسلط الضوء عليها
5: ونحللها
4: ونتناول طرق تصويبها
5: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
4: الحياة أخلاق.
5: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
4: الحياة أخلاق.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أعزائنا المستمعين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق. يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
4: الحياة أخلاق.
6: نتحدث في هذا البرنامج عن السلوكيات السلبية، السلوكيات الخاطئة التي بإمكاننا بإذن الله تعالى أن نضع اليد على الجرح وأن نصحح هذه المفاهيم وهذه السلوكيات، وأن نجعل من هذه السلوكيات السلبية سلوكيات إيجابية، ونحاول أن نضع الحلول المقترحة مع ضيفنا في هذا البرنامج، ضيفنا الدائم سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. نرحب بك باسم المستمعين جميعا، حياكم الله يا دكتور.
7: بارك الله فيك، ونسأل الله أن ينفع بهذه الحلقة المستمعين وما يطرح فيها من محاور.
6: العنوان لهذه الحلقة المظهر، يعني المظاهر دائما نرى في السياحة وفي الأماكن العامة أحيانا بعض السلوكيات الخاطئة في المظهر، سواء في اللبس أو في ارتداء بعض الأشياء أو ارتداء ملابس يعني لا تليق. دعنا بداية نتكلم عن المظهر اللائق، المفهوم عن المظهر اللائق والمظهر الغير لائق في الملابس.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله. الإنسان بطبيعته في تكوينه من أهم أدوات الستر أو أدوات المحافظة على الجسد هي الملابس، وهذا المظهر الذي يتسم به الإنسان سواء كان في هيئة الملابس أو في هيئة الشعر أو في الإكسسوارات أو في المقتنيات أو غيرها، هي تعطي مظهرا ونمطا ووصفا أو تعبيرا أو صورة للآخرين عن هذه الشخصية من خلال الملابس، من خلال المظهر، سواء كانت الملابس نظيفة أو ممزقة مبتذلة أو فارهة جدا أو قصة الشعر غير جيدة، أو مثلا بعض الاكسسوارات للنساء، أو بعض الملابس أو غيرها. هذه كلها دلالات تدل على أن هذه الشخصية قد يكون تفكيرها كذا، أو نمطها كذا، أو شخصيتها كذا من خلال هذه الملابس. فالملابس والمظهر، إذا أخذناها بشكل عام، المظهر هو الصورة الغير مسموعة، يعني التي لا تتكلم، هي صورة فقط تنقل للآخرين من أنت.
6: ولذلك فعلا حتى الانطباع الأولي دائما يؤخذ بالمظهر، يعني حتى في شوف المقابلات الشخصية أحيانا لما يدخل الشخص طالب الوظيفة، بمجرد ما يدخل يحكم عليه حتى بالمظهر قبل أن يتكلم. فوجود المظهر واللائق والمظهر الجيد، سواء مثل ما تفضلتم في الملابس أو في الشعر مثلا أو في الاكسسوارات التي تلبس، أو هذه تنعكس انعكاس كامل على شخصية الإنسان. دعنا دكتور نتكلم عن الأثر الشخصي للشخص الذي لديه سلوكيات سلبية في مسألة المظهر.
7: الأثر الشخصي، أولا الإنسان حينما يرتدي الملابس هو يرتديها بقناعة، قناعة شخصية واختيار شخصي. الأطفال في المرحلة الأولى من حياتهم، نقول قبل مثلا السنتين أو 3 سنوات، الأب والأم هم الذين يختارون لهم نوع الملابس، لون الملابس، شكل الملابس أو ما يسمى بالموديل. كل هذه هي من اختيارات الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم. ثم حين يكبر الابن أو البنت، هو الذي يذهب مع والديه ويقول أريد هذا اللون، أريد هذا الملابس، أريد هذا الملابس الرياضية. تقول البنت أريد هذا مثلا الفستان. إذن هي التي بدأت الآن تختار بناء على ما تكون لديها من صورة ذهنية عن موضوع أن هذه الملابس هي التي تريدها، اللون هذا هو المفضل لديها. ينمو لديه موضوع التكوين المتعلق بالألوان والشكل والموديل، و يعني هل أخذ مثلا بدلة رياضية أو أخذ ثوب أو أخذ مثلا ملابس أخرى.
6: تتكون حتى الثقافة العامة لمسألة المظهر.
7: نعم، صحيح. نعم. هذا الأمر في أثره الشخصي، كلما كان هنالك مظهر غير لائق أو اختيار ملابس غير جيدة، وهو يرى أنها غير جيدة وعليها ملاحظة لأنها منافية يعني لما جرت عليه العادة، هنا تبدأ تقل لديه الثقة بالنفس. ولا يشعر بالراحة، لأنه يشعر أنه أتى بشكل أو لبس غريب، لبس غير جيد غير لائق. فهنا تبدأ تقل الثقة، لأنه ربما يواجه بعض الكلمات أو بعض العبارات، فتقل الثقة فيما يكون في شخصية ذلك الإنسان. كذلك الملابس الغير لائقة كنظرة عامة للناس. أنت لما مثلا تذهب إلى حديقة عامة وتجد الناس الملابس عادية جدا، أنت تذهب إلى حديقة ملابس عادية، اللي لابس بدلة رياضية، اللي لابس ثوب. لكن نلاحظ مثلا أن هنالك شاب لديه ملابس غريبة، فتجد الجميع في هذا المكان العام ينظر إليه. لماذا ينظر؟ لأنه قام بارتداء ملابس أو ظهر بمظهر غير لائق. هذا المظهر غير اللائق تجد الكل، هنالك من يتحدث وهنالك من يصمت وهنالك من ينتقد، أنه ينتقد في ذاته ويتحدث، أو ينتقد في ذاته ويصمت، لأنه يرى أن هذا الفعل غير جيد وغير لائق، فيعطي انطباعا عن أن هذا الشخص لم يقدر ذاته ولم يحترم ذاته من خلال المظهر الذي ظهر به. نعم. اللي هو المظهر غير اللائق،
6: وكأنه يعني فيه قلة احترام الذات. يعني
7: أكيد لا شك، بالإضافة إلى أنه قد يكون هذا الأمر فيه سوء معاملة من الآخرين، وخاصة إذا تغير المكان. قد تكون مثلا في مكان صالة اجتماعات، وجميع من في صالة الاجتماعات لابسين مثلا الثوب والشماغ والعقال، ولكن أنت والله هذا الشاب عفوا جاي مثلا لابس شورت قصير، ويعني حاط مثلا ربطة على الشعر، وحاط مثلا سلسال وأشياء معينة، فيقول أنا مدعو للاجتماع. طيب أنت مدعو للاجتماع، لكن هذه الملابس، هذا المظهر لا يليق بهذا المكان.
6: صحيح.
7: وقس على ذلك ما هو أسمى من ذلك، قد يلجأ البعض إلى بعض الملابس التي لا تليق بالدخول إلى المسجد. لا تليق بالدخول إلى مقر العمل، لا إلى المدرسة، إلى المنزل، لا تليق أن تظهر بها أمام أبنائك.
6: نعم.
7: إذن مهم جدا. ولعل في هذه يعني لفتة أريد أن يعني أنبه عليها وتشاركني فيها أستاذ محمد، البعض قد يرتدي ملابس غير محترمة في مدينة أو مكان أو منطقة أو دولة غير المكان الذي يعيش فيه، ربما يعني بين أصحابه وأصدقاء تقبل، لكن ربما في مكان لا يعرفون هذا الشخص، فتجد أن هنالك مضايقة وسوء معاملة، لأنه هو الآن يرتدي وملابس ويظهر بمظهر غير لائق منافي لعادات وتقاليد ذلك المجتمع الذي ذهب إليه، فربما يتعرض إلى سوء معاملة مما يؤثر على الشخصية.
6: نعم، وحتى إذا الإنسان مثلا ذهب إلى بلد آخر لسياحة أو لزيارة، أو فهذا يعكس صورة قد تكون صورة غير جيدة عن الوطن وعن الدين وعن القيم والثقافة.
7: وهذا مهم، الإنسان أينما يذهب هو لا يمثل ذاته فقط، ويمثل ذاته وأسرته والبلد الذي أتى منه، فحينما تقوم بأي سلوك أو بأي مظهر أو بأي تعامل غير لائق فأنت تعكس ثلاثة أمور: تعكس نمطك أو شخصيتك، تعكس تربية الأسرة، وتعكس ثقافة مجتمعك. فلماذا تنحدر إلى مستوى غير جيد أو تظهر بمظهر غير لائق حتى يساء إليك ويأخذ عنك صورة عكسية جدا، صورة غير جيدة عن أن هذا الشخص سيء، فلا بد أن يكون نشأ في أسرة جيدة والمجتمع لم يصح يعني ما لديه من هذا المظهر غير اللائق، فهذا قد يؤثر على الشخصية بشكل كبير جدا.
6: نعم دكتور، أن ذكرت في بداية اللقاء عن اختيار الملابس مثلا للأب والأم لأطفالهم، الأب والأم يذهبون إلى المتجر ويشترون الملابس، وخصوصا في السنوات الأولى من المراحل العمرية يختارون هذه الملابس، هل قد يعني قد يكون هناك مثلا فعل سلبي أو سلوك سلبي من الآباء والأمهات عندما يختارون ملابس غير لائقة للأطفال ويقول لك هذا صغير عادي خليه يلبس مثلا؟
7: الإشكالية في أن قد تكون شخصية الأب أو الأم لا ينظرون إليها بنظرة أنها قد تؤثر على بناء الشخصية، فيشترون له مثلا ملابس التي ظهرت يعني في فترة معينة، التي مثلا ممزقة،
6: الموضة
7: اللي يسمونها ممزقة مثلا من جهة الركبة أو الساق أو الفخذ، فتظهر العورة وهم لا يهتمون بهذا لأنه يرون أنها موضة. طيب هي موضة لكن لا تناسب بلدك وثقافتك ومجتمعك
6: ودينك حتى،
7: وهي يعني ما وضعت إلا قد يكون هنالك أناس آخرين تناسب يعني أذواقهم، لكنهم يعيشون بيننا فربما هم يشترون منها. كذلك قد يختار الوالدين بعض الملابس للأبناء والبنات قد تكون فيها عبارات غير جيدة، عبارات لو ترجمت تعكس يعني انطباع غير جيد، أو فيها رسومات غير مناسبة، أو أنها غير ساترة للعورة، أو أنها غير مناسبة للعمر. يعني على سبيل المثال البعض يختار ملابس تميل إلى الجانب الأنثوي ويلبسه الأولاد، أو يلبس البنات ملابس تميل إلى الجانب الذكوري، فلذلك لا يناسب، لابد أن تختار المناسب حتى تعزز فيهم ثقافة أن هذا الأمر لا فقط أنه مبني على حكاية أنه ملابس تلبسها، لا أيضا هو مناسب لشخصيتك، مناسب لأنك ذكر أو أنثى، مناسب للعمر الذي أنت فيه، لا يتنافى مثلا مع دينك ولا مع ثقافتك ولا مجتمعك.
6: طيب دكتور، الآن هل يتأثر الطفل بالملابس الوالدين؟ يعني الطفل الآن يرى الأب يرى الأم كيف مثلا يلبسون، هل يتأثر؟
7: ولنا الأب والأم يعتبرون قدوة، والأبناء والبنات يقلدونهم في مراحل العمر الأولية فيما يلبسون. أنا أذكر في رجل كان إذا خرج إلى النزهة في الممشى يروح يمشي يعني يلبس شورت قصير غير ساتر للعورة، ويذهب إلى الممشى حتى يعني لرياضة المشي، فكانوا أبنائه يرونه بهذا الشكل، فبعض الأحيان يذهبون إلى المسجد فكانوا يلبسون شورت قصير
6: الأبناء،
7: يرون أن هذا الأمر طبيعي، هم لازالوا صغارا لم يتعلمون يعني ما وصلوا إلى مرحلة التمييز. يعني هذا التمييز، ولم يصلوا إلى مرحلة أن ينبهون على هذا الخطأ. فكانوا جماعة المسجد ومن يصلون المصلين في المسجد يقولون لهم أن هذا اللبس يعني
6: خطأ،
7: غير مناسب، غير مناسب للمسجد، غير مناسب للصلاة. يعني إذا سجدت أو ركعت تنكشف العورة من الفخذين وكذا، وهي غير مناسبة للصلاة. يعني من شروط الصلاة ستر العورة. فلما سئلوا ذكروا أنه الأب هو يلبس هذا الملابس ويخرج أمام الناس. يعني هم ينظرون أنه المسجد هو ما دام متواجد فيه أناس، إذن هو مثله مثل الأماكن العامة، مثل مكان المشي وغيره. فهذا أثر على الأبناء في هذه الصورة. كذلك البنات حينما ترى الأم مثلا في الملابس تخرج مثلا إلى الأماكن العامة، وتخرج مثلا إلى السوق وإلى الأماكن دون أن يكون هنالك أدبا في ملابسها، فالبنت تتكون لديها صورة أن هذه الملابس هي العادية بحكم أن أمي هي القدوة وتلبس بهذا الشكل. إذن أنا أيضا إذا ذهبت أختار للملابس أختار من هذه الأنواع التي تشبه ما تلبسه أمي من هذه الملابس الغير جيدة التي تخرج بها أمام الناس. فيتكون لديها أن هذا هو النمط في هذا الزمن أو في هذه الآلية.
6: صحيح. يعني مع أنه الأولى نعم. ترى أن هذا هو الصحيح،
7: ترى أن هذا هو الصحيح.
6: نعم.
7: فترى أن هذا الأمر التي تقوم به والدتها أو يقوم هذا الشاب مثلا الطفل والده أن هذا هو الفعل الصحيح، وأن هذه هي الملابس التي يقبلها المجتمع، فتتكون لديه. وصعب التغيير إذا تكون لدى الطفل أو الطفلة سنوات طويلة من قناعات معينة، صعب تغييرها بين يوم وليلة.
6: طيب هل هناك أثر مجتمعي حول المظهر الغير لائق؟
7: المجتمع هو عبارة عن مؤسسات صغيرة، أسر، أفراد يختلفون في الأنماط الشخصية، يختلفون في السلوك، في التعامل، في الاهتمامات، في غيرها، وينعكس ذلك على المظهر. المظهر سواء لائق أو غير لائق سيعكس صورة المجتمع. أذكر في أحد الجامعات قررت أنها لا تقبل أي طالب يدخل إلى قاعة المحاضرات إلا إذا كان يلتزم بتلك الملابس، ملابس محددة، ورفضوا دخول أي طالب إلى قاعة المحاضرات إن ارتدى هذه الملابس التي يكون فيها هذه الدلالات، الملابس غير الساترة، الملابس التي فيها العبارات، الملابس اللي كذا وكذا. هذه الآلية التي عملت هي ثقافة مجتمع. إذن دور المجتمع من خلال هذه المؤسسة التعليمية حد من السلوك ومن المظهر غير اللائق من خلال وضع نظام ووضع لائحة ووضع شروط معينة. أنت الآن ستأتي إلى المحاضرة ما نمنعك من الملابس التي ترتديها، ولكن تكون لا يكون فيها تلك الملاحظات، ونقبل دخولك إلى المحاضرة.
6: إحنا حتى في الفترة الأخيرة يعني كان فيه مثلا المطارات، الأماكن العامة كذا، فيه أنظمة جديدة تبع الملابس والمظهر والذوق العام.
7: نعم.
6: يعني هذه قامت بها مشكورة عدد من الجهات، فيها توعية وفيها تعديل لبعض سلوك بعض الناس في هذه الأماكن.
7: هذا الأمر يعتبر من أهم اللوائح التي يعني صدرت بهدف التوعية وبهدف أن يكون هنالك أمر متعلق بمن يتعمد المخالفة أو ما يسمى بلائحة الذوق العام.
6: نعم.
7: هذه اللائحة وضعت بنود معينة وفقرات معينة، الذي يقوم بتلك المخالفات في تلك الفقرات هو خالف تلك اللائحة وسيطبق بحقه النظام.
6: نعم.
7: فهذه هي من أدوار المؤسسات التي تدعو إلى الظهور بالمظهر اللائق.
6: نعم، أنا بأخذ بعض الحلول، وهذا قد يكون من بعض من الحلول، لكن دعني أعود قليلا إلى المجتمع. ويعني هل يمتد التأثير على البناء السلوكي الشكلي لأفراد المجتمع؟
7: البناء الشكلي هو نقصد به اللي هو المظهر، شكل الإنسان في الملابس، في قصة الشعر، في المقتنيات.
6: نعم.
7: هذا التأثير على بناء السلوك من الناحية الشكلية يؤثر على أفراد المجتمع في أن تكون هذه الآلية وهذا الشكل وهذا السلوك سائد بالتكرار ومنتشر بانتشار اللي هو الاقتناء. انتشر مثلا في فترة معينة بعض أنواع البناطيل كانت سيئة وتظهر العورة وانتشرت فترة معينة ثم تم إيقافها.
6: اختفت. نعم.
7: اختفت. لماذا؟ لأنها كانت منافية للآداب والأخلاق والذوق العام ومنافية حتى للدين وغير ساترة للعورة. لذلك رفضت تماما لأن المجتمع رفضها. لكن فئات معينة من المجتمع تسوق إلى جزئية معينة وترتديها وتبدأ توسع دائرة الانتشار فيها دون أن يكون تدخل من المؤسسات المجتمعية، سوف تنتشر هذه الثقافة. فهذا يمتد التأثير السلبي على البناء السلوكي لهؤلاء الأفراد، أن هذا السلوك الذي أنا أقوم به من خلال ارتداء هذه الملابس التي تظهرني بمظهر غير لائق ستصبح يعني أمرا طبيعيا بين أفراد المجتمع.
6: جميل دكتور، أنت ذكرت اللائحة، لائحة الذوق العام، وهي تعتبر أحد الحلول المقترحة أو الحلول التي ساعدت فعلا يعني ونفذت في كثير من الأماكن العامة، لكن هل لي بحلول مقترحة أخرى لموضوع سلوكيات المظهر؟
7: مهم جدا، وخاصة لمن يرغب في السفر إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى تختلف عن مجتمعه أو ثقافة مجتمعه أو حتى مظهر المجتمع الذي هو يعيش فيه، لابد أن يقرأ ويطلع على ثقافة ذلك المجتمع، الملابس، نوع الملابس التي يلبسونها، ما هي الألوان المنتشرة، طريقة الملابس. مهم جدا ألا يظهر بمظهر غير لائق كما ذكرنا في أول حلقة يعكس صورة غير جيدة عن شخصيته وعن أسرته وعن مجتمعه. فمهم جدا أولا من الحلول أن يبحث عن بمعلومات حول المدينة أو الدولة التي سوف يسافر لها. كذلك من الحلول أن يرتدي الملابس، وهو هذا يعتبر حل ذاتي، يرتدي الملابس التي تظهر الاحترام للذات وللآخرين. أنت الآن تريد أن تظهر بمظهر لائق، مظهر لائق وأنت ذاهب إلى المسجد، مظهر لائق وأنت تذهب إلى العمل، مظهر لائق وأنت تذهب إلى المناسبة، مظهر لائق وأنت تذهب إلى الحديقة، إلى محل مكان المشي أو الرياضة. لابد أن تظهر بمظهر لائق. المظهر غير اللائق أنت كمن يقول لنفسي أن هذا الفعل سيء وأنا أعطي الصورة التي تتمنون أن ترون بالفعل السيء. فهذه من الأمور الهامة في الحلول، أن يبدأ الإنسان بردع ذاته عن الظهور بالمظهر غير اللائق، أن يرتدي ملابسا لائقة ويظهر بمظهر لائق. كذلك مهم جدا من الحلول، المظهر اللائق لا يعني أننا فقط نختار الملابس لكن تكون غير نظيفة أو غير مرتبة. فلا يصح مثلا أن يذهب مثلا الموظف إلى مقر العمل وهو مثلا يلبس ثوب أو يلبس شماغ غير مثلا مرتب أو غير كذا، ويبدأ يظهر عليه التجاعيد ويظهر عليه أنه هنا أنت فعلا لبس ثوب ولابس مثلا الشماغ وغيرها لكنه يعني غير مهيأ، فهذا مظهر غير لائق، مع أن التكوين جيد لكن
6: التكوين العام جيد، الشماغ والثوب وكذا، لكن الترتيب والتنظيم
7: غير جيد. الترتيب غير جيد. كذلك من الحلول، لابد أن يكون للأسرة دور مهم من البداية في عملية ستر العورة، في الملابس التي يعني يعتمدونها الوالدين في الأسرة، ومهم جدا أن يكون العملية باستمرار ومتابعة حتى ينشأ الشاب يعني نشأة جيدة في المظهر اللائق ويظهر بأمام الناس والآخرين.
6: وإذا كانت الأم من البداية من صغر الأطفال وهم في البيت توجه على كل لبس، مثلا هذا اللبس يليق، هذا اللبس لا يليق، لا اختاري هذا، هذا ستر، يختار يا ولد مثلا الشكل الفلاني أو لا تختار الشكل الفلاني، فهذا التوجيه من الصغر يبني فيه مثل ما ذكرتم التوجه الصحيح والسليم في مسألة المظهر.
7: أهم مرحلة، مرحلة البناء في مرحلة الطفولة في كل الأمور، في المظهر، في الملابس، في التعامل، في السلوكيات، في الأخلاق، أنت تبني حتى تجد آثار إيجابية مستقبلا، وهذا هو الأفضل للأب والأم في بداية التربية لأبنائهم وبناتهم.
6: وهذا يعتبر حل جذري، حل من الأساس،
7: مهم جدا وركن أساسي في الحلول.
6: الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور عبد العزيز، دكتور عبد العزيز الحسن الخبير في العلاقات الإنسانية، كنت رائعا معنا في هذه الحلقة وأثريت لنا الموضوع الذي يعتبر موضوع مهم جدا. دائما في يومياتنا نشاهد بعض الآثار أو بعض السلوكيات السلبية في مسألة المظهر. شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
7: بارك الله فيك، ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الحلقة وما قدم فيها.
6: اللهم أمين. الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في برنامجكم الحياة أخلاق. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وإلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الحياة أخلاق،
5: الحياة أخلاق،
3: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
5: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
3: الحياة أخلاق
5: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
3: نسلط الضوء عليها
5: ونحللها
3: ونتناول طرق تصويبها
5: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
3: الحياة أخلاق.
5: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وعن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. رواه البخاري. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء

النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعل

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبروا

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
3: حياكم الله.
2: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة ومن المرسلة، تقول إحدى الأخوات ميم ميم، تقول في رسالتها: كان العلم قليلا في قديم الزمان وكان العلماء قليلون أيضا، وقد قال لأهلي إن الشاب لا يصوم رمضان إلا العشر الأيام الأولى، وإنني لا أدري هل صمت العشر الأيام الأولى أم صمت الشهر كله، فهل يجب علي القضاء أم لا يجب؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن صيام رمضان فريضة على كل مكلف من المسلمين من الذكور والإناث، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فإذا كانت السائلة لم تصم رمضان أو العشرين الأخيرة من رمضان بعد بلوغها الحلم فإن عليها القضاء، والبلوغ يكون بأحد أربعة أمور في حق المرأة: يكون بالحيض، ويكون بإكمال 15 سنة، ويكون بالإنبات، إنبات الشعرة الخارجين حول الفرج والحانة مسمات الشعرة، ويكون بأمر الرابع وهو الإنزال، إما في اليقظة إنزال المني عن شهوة أو في النوم وهو الاحتلام. فإذا وجد واحد من الأربعة صارت المرأة مكلفة، عليها تجب عليها الصلاة والصوم والحج مع الاستطاعة. فإذا كانت السائلة قد تركت شيء من رمضان بعد بلوغها فعليها القضاء، ولا يلزم الترتيب بل تقضيه ولا مفرقا، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم في أصح قول العلماء عن تأخيرها لقضاء ذلك الصيام، نصاع من تمر أو رز أو حنطة أو شعير أو زبيب أو غير من قوت البلد، وعليها التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير، فإن التأخير معصية، تأخير الصوم عن رمضان معصية، فعليها التوبة والاستغفار عن ذلك، والتوبة يمحى الله بها ما قبلها، يعني توبة صادقة نصوحة محى الله بها ما قبلها. نعم.
2: هذه رسالة وردتنا من مرسلها محمد بن علي سلمان، يقول: صاحب الفضيلة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع أحسن الله عملك. أنا محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من قضاء بني مالك تابع لجيزان. جزاكم الله خير الجزاء لما لكم من فعل الخير وإيضاحه وطمس الشر ومعالمه لأخ من الرضاعة وله 3 بنات هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم. وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة. هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته والرجاء أن تتكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج على الدرب والله يرعاكم.
3: إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر أو السائل ارتضع من أمه وهو حسن هذا إذا ارتضع من أمه 5 رضاعات فأكثر فإنه يكون أخاه وتكون بناته بنات أخي من الرضاعة محارم. فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة أو زوجة أبيها أرضعت حسن المذكور 5 رضاعات فأكثر أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر فإن السائل يكون أخا لحسن هذا ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة ويكون محرما لهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من 5 أو كانت الرضاعات فيها شك ما يدرى هل يرتضع أم لم يرتضع وإنما يقال أنه أخو من الرضاعة من غير جزم هذا لا يكون محارم للسائل ولا يكون عما لهن إلا برضاع ثابت بشهادة المرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته أو أن أمه رضعت حسن فصار أخلا أو زوجة أبيه أو زوجة أبي حسن رضعته هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب تثبت الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور وهكذا بناتهن وبنات أولادهن هو عمهن.
2: هذه رسالة وردتنا يا سمعت الشيخ عبد العزيز من الحدود الشمالية. يقول مرسلها ظبيان خضر الجريح الشمري سافرت في رمضان وأفطرت يوما فما هي كفارته؟
3: إذا كنت أفطرت للسفر فعليك قضاء فقط ولا في كفارة. إذا كنت أفطرت للسفر من هذه السفر فلا حرج بل سنة. يقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله وسع ويسر سبحانه وتعالى ورخص للمسافر والمريض أن يفطر. فإذا سافرت إلى جهة من الجهات فأفطرت يوما أو أكثر فعليك القضاء ولا كفارة عليك إلا إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر فلم تقضي فعليك القضاء بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع من التمر أو الرز أو غيره من قوت البلد عن التأخير. أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهو أصح قول العلماء. يعني تقضي يومك الذي أفطرته وتفدي هدية تكفر بإطعام مسكين إذا كان القضاء تأخر إلى ما بعد رمضان آخر. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
2: أيضا يقول هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
3: الجنابة لا حلال إن كانت الجنابة وقعت في الليل بأن جامع أهله في آخر الليل مثلا ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج الصوم صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ثم يصبح ذنوبا ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام. أما إن كانت الجنابة في النهار بأن جامع أهله في النهار هذا آثم وعاصي ربه عز وجل والصوم يبطل وعليه كفارة. إذا كان تعمل ذلك عليه كفارة إتراقبه فإن عجز صام شهر متتابعين فإن عجز أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد. هذه هي الكفارة في حق من أتراهن في رمضان في النهار وصومه يبطل وعليه قضاء على ذلك اليوم الذي جمع فيه أهله في النهار. أما إذا كان جمعه في الليل ولكن أصبح جنبا لم يغتسل فلا حرج في ذلك.
2: هذه رسالة وردتنا من الباكستان يقول مرسلها قمر الزمان عرفان الباكستان. ما حكم استقبال رمضان والبشارة به والتهاني به من قبل الأصدقاء والرفاق؟
3: رمضان شهر عظيم شهر مبارك يفرح به المسلمون وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفرحون به، كان يبشر أصحابه بذلك، فإذا فرح به المسلمون واستبشروا به وهنأ بعضهم بعضا في ذلك فلا حرج في ذلك، كما فعله السلف الصالح، لأنه شهر عظيم مبارك يفرح به لما فيه من تكفير السيئات وحط الخطايا والمسابقة للخيرات في أعمال صالحات أخرى.
2: أيضا هذا محمد ناصف معطي أو مطري يقول: لقد تركت بعض الأيام من شهر رمضان في العام الماضي وأنا محرج، حيث سيداهمني أو يداهمني رمضان هذا العام، هل أترك الصيام لما بعد رمضان وأصوم، أم أصوم الذي عن رمضان الماضي ثم أبدأ مع المسلمين في صيام هذا الشهر؟
3: تعيد السؤال.
2: يقول: إنه قد فاتني بعض الأيام من شهر رمضان العام الماضي وأخشى أن يداهمني أو يقول داهمني رمضان هذا العام، وأنا لم أصم ما بقي عليه من رمضان العام الماضي، فهل أصوم الذي من العام الماضي أو أتركه وأؤجله وأصوم مع المسلمين رمضان هذا العام الذي علينا؟
3: يلزم السائل وفقه الله أن يبادر بالصوم في هذه المدة الباقية، وأن يقضي ما عليه من الصوم، هذا الواجب عليه قبل رمضان، ولا يجوز له التأخير والتساهل، لكن لو غلبه أمر كمرض منعه من الصوم فإنه يصوم بعد رمضان، وعليه يطعم مسكين كل يوم بسبب التساهل الذي أن جاء ولا التأخير. أما الآن يلزمه الصوم، يلزمه يبادر ويصوم عليه ويقضي قبل رمضان، هذا هو الواجب عليه، إلا إذا منعه مال من المرض كالمرض واستطاع فلا بأس أن يؤجل، إذا عجز بسبب المرض حتى جاء رمضان فإنه يؤجله ويصوم بعد رمضان إن شاء الله، وعليه يطعم مسكين كل يوم لأنه تساهل في التأخير قبل المرض. أما لو أخره بسبب مرض في جميع السنة، يعني من حين أفطر وهو في مرض إلى الآن في مرض حتى جاء رمضان فلا شيء عليه إلا القضاء، يقضي بعد ذلك إذا عافه الله، يقضي بعد رمضان ولا شيء عليه. أما الذي أخر الصيام تساهلا وعدم عناية فإن هذا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ويطعم إذا أخره إلى ما إلى بعد رمضان. أما إذا صام في رجب أو في شمال لا بأس، ما عليه شيء، يصوم ولا حرج عليه.
2: نعم. هذه أيضا رسالة فيها استفسار عن التهاون بالصلاة بعث بها المستمع محمد بن حزام بن موسى الشهري من نجران، يقول: ما حكم من ترك الصلاة تكاسلا حتى يخرج وقتها، هل عليه إثم في ذلك، وهل ينطبق صفات أو تنطبق عليه صفات المنافقين، أفتونا مشكورين.
3: تأخير الصلاة جريمة عظيمة ومنكر عظيم، وقد ذهب جو من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يكفر بذلك كفرا أكبر ورد على الإسلام نعوذ بالله، ويحتجون على هذا بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح، هذا ظاهره أنه يكفر بذلك إذا أخرها حتى خرج وقتها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام الجهاد في سبيل الله. فتأخيرها جريمة عظيمة ومنكر عظيم، فالذي مثلا يؤخر الفجر حتى يصليها الضحى هذا منكر عظيم، يجب يصليها قبل طلوع الشمس ويجب يهتم بذلك، وهو مع كونه أتى جريمة قد شبه بالمنافقين وقد كفره جماعة من أهل العلم ذلك. فالواجب على المسلم أن يأتني بالصلاة ويؤديها في الوقت مع المسلمين في الجماعة في المساجد، وليس له تأخيرها أبدا لا مع المسلمين ولا في البيت، بل يجب أن يبادر حتى يؤديها في الوقت مع المسلمين في مساجد الله. والمرأة كذلك عليها أن تبادر بأن تصلي الصلاة في وقتها في بيتها، ولا يجوز لها التأخير كما يفعل بعض الطالبات تؤخر الصلاة حتى تخرج حتى تقوم بعد طلوع الشمس للمدرسة ثم تصلي، هذا لا يجوز، هذا منكر عظيم.
2: لا.
3: وهكذا بعض المدرسات تؤجل صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم تقوم للتدريس وللصلاة، هذا منكر عظيم، يجب أن تصلي الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس، وإذا كانت يغلبها النوم فيجب أن تتخذ ما يعين على اليقظة من ساعة منبهة تركز على وقت الصلاة أو تستعين بأهل البيت يوقظونها حتى تصل سهل وقتها. وهكذا العشاء لا تؤخر بعد إلى بعد نصف الليل، وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، هذا وقتها الاختياري. وكذلك المغرب لا تؤخر حتى يغيب الشفق، فتصلى قبل الشفق، والشفق الحورة التي في المغرب يجب أن تصلي المغرب قبل ذلك قبل أن يغيب الشفق. وهكذا الظهر لا تؤجل حتى يصير ظل كل شيء مثل بعد الزوال، بل تصلى في أول وقت بعد الزوال. والعصر لا تؤجل حتى تصر الشمس، بل تؤدى في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها في الوقت، ولما سئل عن ذلك صلى الصلاة يوما في أول وقتها ثم صلىها في آخر وقتها، يعني صلاة خمس، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. والله يقول سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات، فالله يخبر أنها مفروضة في الأوقات، فلا يجوز لأهل الإسلام أن يؤخروها عن أوقاتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت. ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على شدة في ذلك، وهو كما قال رضي الله عنه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص أنه قال عليه الصلاة والسلام من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وبين دخله، نسأل الله العافية، هؤلاء من كبار الكفار ومن صناديدهم نعوذ بالله. قال بعض أهل العلم إنه يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء، لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة حشر مع فرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة ونحوها حشر مع هامان وزير فرعون، وإن ضيعها من أجل الشهوات والنعم والمال حشر مع قارون الذي أعطاه الله المال فبطر وتكبر وعصى نبي الله.

0: يجوز التشبه في المنافقين في التساهل الصلاة. وعرفت أن بعض أهل العلم يقول إن من تركها تهاونا حتى خرج الوقت كفر بذلك، وهذا قول صحيح. ترك الصلاة تهاون وتساهل بها كفر أكبر، نسأل الله العافية. لأن السنة تؤيده، السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤيد هذا القول، فإن الباب فيها حديث صحيحة كما تقدم. فيجب على المسلم يحذر هذا الأمر الخطير، وأن يحافظ على الصلاة في وقتها، وأن يستعين على ذلك بكل ما يستطيع من ساعة وغيرها، حتى يؤدي الصلاة في وقتها مع إخوانه المسلمين، وحتى تؤدي المرأة صلاتها في وقتها في بيتها قبل خروج الوقت، فهي عمود الإسلام ولأهم الفرائض بعد الشهادتين. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
1: أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة ميم من المدينة المنورة، وسأل عن ترك الصيام بعد البلوغ، والمستمع محمد بن علي سلمان الأحمدي المالكي من جيزان، وظبيان خضر الجرير الشمري من الحدود الشمالية، وقمر الزمان عرفان من باكستان، ومحمد سلطان من الرياض، وأخيرا رسالة محمد بن حزام موسى الشهري. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى غدا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء التي أرحب بكم في بدايتها. أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل بالمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور معنا في بداية هذا اللقاء وهذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، التي نتناول في كل حلقة سيرة هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي. ولعلنا بدأنا بالخلفاء الراشدين، وبدأنا بعدهم بمجموعة من الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه الفقيهة نريد أن نتحدث عنها، عن سيرتها، عن شيء من فقهها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أستاذ وائل وبالمستمعين والمستمعات. والحديث اليوم كما أسلفت حفظك الله عن الفقيهة المفتية، عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة، هي صديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. التقي نسب أبيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد السابع، وكذلك هي بنت أم رومان، والتقي نسب أمها بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الجد الحادي عشر، فهي الحب الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن صلى الله عليه وسلم مخفيا هذا الحب، ولم يكن خافيا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم مصرحا بهذا الحب، فإنه عليه الصلاة والسلام تزوجها ولها 6 سنين، وقد ولدت هي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، إذ على إثر رؤيا رآها عليه الصلاة والسلام أنها جاءته مرتين بسرقة، يعني قطعة قماش من حرير، فوقيل هذه زوجتك، فقال عليه الصلاة والسلام إن يكو خيرا يمضيه الله، فعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وبنى بها صلى الله عليه وسلم ولها 9 سنين.
2: ومات رسول هذا المشهور بأنه تزوجها ب9 وبنى بها،
3: لا، المشهور أنه تزوجها ولها 6 سنوات، لكن بنى ولها 9 عليه الصلاة والسلام. ومات عليه الصلاة والسلام ولها 18 سنة صغيرة، يعني تخيل هذا العمر الصغير الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاعت بهذا السن الصغير أن تكون هي الحب، وكيف استطاعت أن تكون هي راوية الأحاديث وفقيهة الدنيا. عائشة رضي الله عنها، أنا أتكلم عن الحب ثم أعود للفقه وعن العلم. عائشة رضي الله عنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو العاص، يقول له من أحب الناس إليك يا رسول الله، وظن أنه هو رضي الله عنه، فقال عائشة، قال من الرجال يا رسول الله، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، ثم سكت رضي الله عنه. عائشة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، الصحابة علموا ذلك، فكانوا يختصون الهدايا بيوم عائشة. وكان كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب عائشة وحفصة ومعهن صفية ونسوة، وحزب أم سلمة وجويرية ومعهن عدد. تكلم الحزب الأول حزب مسلمة كيف الهدايا تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة. فالصحابة يعلمون أنه أحب الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم فيختارونه. فقالوا يا مسلمة كلمي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمته في ذلك وقالت يا رسول الله لو كلمت أصحابك يعني يجعلون هدايا في كل أيام وليس في يوم عائشة فقط. فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. كلمة واضحة جدا، لا تؤذيني في عائشة. ومن أم سلمة علمت هذا الحب، لكن لما كبرت وكبر سنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وهي التي جاء فيها قول الله عز وجل والامرأة خافت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هذه الآية في المرأة إذا خشيت أن زوجها زهد فيها، كبر سنها وزهد فيها، فأرادت يعني الزوج ينشز، مو المرأة، المرأة تنشز وترتفع لها أحكام شرعية، عضوهن وجروهن وضربوهن في المضاجع، لكن المرأة الزوج إذا نشز وارتفع المرأة ولم يعد راغبا بها لها الخيار أن تصطلح معه صلحا حتى لا يطلقها. من ترغب أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى زوجة ولو لم يكن معها عليه الصلاة والسلام، ووهبت يومها لعائشة فأصبح لعائشة يومان، وهذا من فضائلها، فلها أكثر من قسم بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأسوا من النساء تكلمنا مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجاتك ينشدنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ألا تحبين من أحب؟ فقالت بلى يا رسول الله. فقال فأحبي عائشة. وهذا يدل على منزلتها وعلى مكانتها. الحب لا يأتي إلا لمن يستحقه يا شيخ. يعني الناس تتكلم عن الحب، الحب رزق لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خديجة إني رزقت حبها. الحب رزق، لكن هذا الرزق له أسباب، مثل ما المال والثراء والغنى رزق من الله لكن له أسباب. فلا ليت نساء المسلمين يتأسين بعائشة رضي الله عنها وارضاها وبسيرتها ليعلمنا كيف الحب قد قر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة الصديقة الصالحة العابدة الذكية التي لا ترتاب هي في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. مرة أرادت أن تختبر هذا الحب وأنا سهبت في الحب، لكن لأنه من أخص معاني الزوجة مع زوجها،
2: ولأن خير مثال يعني
3: للنساء. نعم، فكنا في سفر وقالت يعني أرادت حفصة أن تبدل بعيرها بعير النبي يعني عائشة لعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد هو يسامر عائشة يأتي البعير فيجدها. فكان ذلك، فلما كان كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره وعائشة فوجد حفصة فلم يتركها زوجه عليه الصلاة والسلام وسامرها. فغارت عائشة رضي الله عنها حتى أنا قالت اللهم أن هذا نبيك يعني ما أستطيع أنا. فقالت اللهم صلت علي حية تلدغني حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا الحب الشديد منها أنه تتمنى حتى لو لدغتها حية ويأتي حبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن عليها ويزورها ويسأل عنها، هو سبب من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. قال لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني أعلم ما ستكونين راضية عني وما ستكونين غضبة. قالت كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت وربي محمد، وإذا كنت غضبة قلت وربي إبراهيم. قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني إذا غضبت أهجر الاسم فقط. هذا غاية غضبها أن تقول وربي إبراهيم، لا تهجر، لا تشتم، لا ترفع صوتا، لا تذم، لا تسب، لا تكفر عشيرا. هذه المرأة الصالحة. فعائشة رضي الله عنها كانت من ذكيات الصحابيات ومن أعلمهن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة مرويات من الحديث ما تبلغ 400 حديث، وعائشة فقط رضي الله عنها روت أكثر من 2200 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة الصديقة كانت مشهورة بالشعر والفصاحة والطب وعلم الحديث، ويرجع إلى فقه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. حتى قال أحمد بن قيس يقول قد سمعت خطبة أبي بكر الصديق وخطبة غيره فلم أرى أفصح وأفخم عبارة من عائشة رضي الله عنها. وكانت لها معرفة بالشعر ومعرفة بالأنساب ومعرفة في الطب، ومع الفقه والذكاء والحفظ
2: على صغره على صغر سن
3: صغر السن. هذا الذي أقول يعني هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سن صغيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعلها تطلع على الحبشة وهم يلعبون مراعاة لصغر سنها. وحتى يقول لها أفرغت يا عائشة، يا تتكى على كتفي عليه الصلاة والسلام. ولما حصلت حادثة الإفك العظيمة، الابتلاء الكبير لعائشة رضي الله عنها، وهي قصة لوحدها لا يسع المقام لذكرها. فعائشة رضي الله عنها كان مبرى، حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعني بعض النسوة لم تعبها إلا أنها كانت ربما تعجن العجين فتنام عنه، صغيرة يعني تعجن العجين وتنام عنه فتأتي القطط أو نحو ذلك إلى هذا العجين. فهي فتاة صغيرة لكنها كانت ذكية. كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان لك إبل وأتيت إلى شجر لم يرع به أحد وشجر قد روعي من قبلك، أين ترسل إبلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الشجر الذي لم يرع به أحد من قبل. تشير إلى أنها البكرة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كالشجر الذي لم يرع به غيره. وبقية النسوة رضي الله عنهن من أزواجه صلى الله عليه وسلم كنا تزوجنا قبله. هي إمامة الدنيا في الفقه والفتية يرجع إلى الصحابة رضي الله عنهم. عابدة يدخل عليها أحد محارمها ومن أبناء أخيها ويجدها تصلي الضحى، فيقول: أذهب لعلها يعني السوق لعلها تنتهي من صلاتها، فيعود وهي تصلي. وما تجاوز قول الله جل وعلا: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. عائشة رضي الله عنها كانت منفقة، أعطاها معاوية رضي الله عنه 100,000 درهم فأنفقتها في يومها، وأعطاها ابن الزبير عبد الله وابن أختها أسماء أعطاها 100,000 كذلك، فما جاء العصر إلا وقد وزعتها. فقالت لها جاريتها، هي كانت تصوم تسرد الصوم، لا تفطر إلا في أيام المحرم الصيام فيها كثيرة الصيام رضي الله عنها: لو تركت شيئا نشتري به لحما لك تأكلين إذا أفطرتي. فقالت: لو ذكرتيني. يعني هي نسيت، يعني هذا المرأة من كرمها من رغبتها في الآخرة تنسى نفسها. ابن الزبير غضب لما أنفقت 100,000 رضي الله عنه، وبلغها غضب ابن الزبير فنذرت ألا تكلمه،
2: وهو ابن أختها،
3: ألا تكلمه لأنه غضب لأنها صدقت في سبيل الله عز وجل، يغضب من أن أنفقت في سبيل الله. فاشتد عليه الأمر رضي الله عنه حتى احتال بحيلة، جعل مسروق ورجل آخر يأتيان يسألان من عائشة، ودخل في رداء أحدهم اختفى، فقال: استأذنوا علي فإن أذنت أدخل معكم. فقالوا: يا أمه يعني تأذني لنا؟ قالت: ادخلوا. قالت: كلنا؟ قالت: كلكم.
2: وهو معهم،
3: فما أن دخلوا إلا تخطى الحجاب الذي بينها وبينهم، وأساكب عليها يسلم عليه واعتذر، فأنفق أعتقت 40 رقبة كفارة نذرها ذلك الذي نذرته. فكانت هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيها الشعر للبيت فتخرجها كلها في سبيل الله، فما بقي إلا كتفها. فقالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: يا رسول الله، لقد ذهبت كلها وما بقي إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد بقيت كلها وما ذهب إلا الكتف. هي دخلت الكتف لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه من مسائل اللحم، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الباقي هو الذي صدق به، وأن الذهب هو الذي تم أكله. توفيت قيل في السنة 57، قيل 58، والتاسع 59 في شهر رمضان في الليل رضي الله عنها وأرضاها. شديدة الحياة العفيفة، حصان رزام لا تهم بريبة، تبيت غرثة من لحوم الأباعد كما قال حسان. كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تنام في حجرتها وأبو بكر والدها، فلما دفن عمر كانت تشد عليها ثيابه وعمر في قبره. انظر هذا الحياة وهذه المكنة، هذه الصفات الشخصية، الحياة، الشجاعة، الفصاحة، الذكاء، نقاء النفس، الطهر، هذه هي المحبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة قط من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
2: رضي الله عنها. الله يعطيك العافية دكتور. اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة حول فقه عائشة رضي الله عنها وبعض المسائل التي سنتدرسها إن شاء الله فيما تبقى من جزء هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم شيخ وعلي.
2: مرحبا دكتور. توقفنا عند حديثنا ونهاية حديثنا عن شيء مقتطف من سيرة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. نريد أن نأخذ شيئا من فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحديثنا عن هذه المسائل التي سنطرقها إن شاء الله في هذه الحلقات.
3: مرة معنا في حديثة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن المكثرين من رواية الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 7، من ابن عباس وابن عمر، واليوم نثلث بعائشة رضي الله عنها. ونذكر وذكرنا عمر رضي الله عنه وارضاه، وذكرنا كذلك علي بن أبي طالب. اليوم عائشة كانت مكثرة وكانت فقيهة وكانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مسائل، في الفرائض، في المواريث، في الفتية، خصوصا فيما يخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة مع نسائه. طبعا لو أردنا نذكر مسائل التي هي من رواياتها الأحاديث لا تنتهي، يعني كثير من مسائل خلاف الفقهي في الطهارة، في الغسل، في غيرها، هي أصلا مرويات حديث عائشة، لكن لا، هذه لا نعرج عليها، سأذكر أقوال فقهية اجتهادية لها، لكن لها مرويات كثيرة، يعني من القصص الشهيرة أنه كان في خلاف بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار، إذا الرجل أتى أهله ولم ينزل، يعني كان في أول الإسلام، الرجل إذا جامع أهله ولم يحصل إنزال المني لا يجب الغسل، وثم بعد ذلك استقر الإجماع على وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقى الختانان وجب الغسل. لكن في أول الإسلام زار النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار، فاغتسل الرجل وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلناك، إذا أتى أحدكم أهله ولم ينزل أو أقحط، يعني لم يخرج المني، فلا غسل عليه، إنما الماء من الماء. اختلف المهاجرون والأنصار في هذا، المهاجرون يقول يجب الغسل، الأنصار يقول لا يجب إلا بالإنزال. فذهب رجل شاب صغير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يسأل عائشة رضي الله عنها لأنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت مثلك يا أبا سلمة مثل الفروش سمع الديك تصيح فصاح معها. فهي أنه صغير يعني ما له هذه الأسئلة رضي الله عنه وارضاه. ثم إنها أجابته ولم تمتنع من ذلك، وقالت رحم الله

0: أنا لا أتكلم عن روايات، أتكلم عن آرائها الفقهية في مسألة فقهية في الأضاحي. الأضحية هل هي واجبة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية
1: سنة مؤكدة.
0: سنة مؤكدة، لكن هذه الأضحية سنة مؤكدة إذا عينت تكون واجبة.
1: يعني بمعنى
0: أن الإنسان مثلا يقول إن شاء الله هذه السنة سأضحي،
1: أي.
0: الآن هو بالخيار إن شاء ضحى وإن شاء ترك. فإذا اشترى شاة
1: وقال
0: قال هذه أضحيتي عينها، تصبح الأضحية الآن واجبة عليه،
1: أي.
0: ولا يجوز له أن يبيع هذه الأضحية
1: وأن يتراجع عنها،
0: ولا أن يتراجع ولا أن يغيرها إلا إن كان بخير منها. ولو ويترتب على التعيين مسائل، منها الأضحية يجب أن تكون سليمة العيوب، لا تكون عرجة ولا تكون نحو ذلك. لكن المعينة لو عينت سليمة ثم تعيبت وعرجت وصار فيها عيب، أي. هذا العيب لا يضر،
1: لا يضر،
0: لأنه بعد التعيين، بعد التعيين.
1: لكن لو عينها وهي بها عيب يبدلها بخير.
0: لو عينها وبها عيب ما تجزأ، لا بد هنا أن يبدلها بخير منها، ما تصبح التعيين صحيحة. طيب المسائل المترتبة على التعيين، مسألة لو الإنسان عين أضحية ثم هذه الأضحية ضاعت، سرقت، يعني يحصل حصل لها شيء، ما هل إذا هل الحكم يلزمه أضحية مكانها؟
1: لأن أصبحت هل يبقى الحكم باقي؟
0: لأن أصبحت واجبة.
1: أي.
0: يعني الرجل الذي ذبح أضحية قبل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم اذبح أخرى مكانها، لأنه تعينت عليه.
1: أي.
0: لكن ذبحها فقط غير مجزئ، فأمره أن يذبح أخرى مكانها، ما قال لا تجزئك خلاص، قال اذبح أخرى مكانها.
1: هل هذه تقاس على
0: أي؟ نعم. الحين التعيين في خلاف، هل إذا فرط المرء، هذا المشهور أنه إذا فرط في المعين، يعني سرقت بتفريط أو ضاعت بتفريط، هنا يلزمه أن يأتي بغيرها، إن كان من غير تفريط لا يلزم. هذه مسألة أخرى. لكن هذه مسألة يعني ظريفة ولطيفة، فيما لو ضاعت الأضحية والمعينة ثم أن الرجل أحب أن يضحي، فماذا يصنع؟ سيذهب إلى السوق ويشتري أضحية جديدة، وذهب إلى السوق واشترى أضحية جديدة ونحر وذبح أضحيته يوم النحر، ثم في العصر
1: لقي
0: وجد الأضحية المعينة، هل تجزئه الأضحية التي ذبحها وتصبح هذه المعينة خلاص شاة لحم يبيع ويتصرف فيها، أما أنه يلزمه أن يقوم بذبح التي عادت إليه لأنها معينة؟ المذهب عند الحنابلة فيها روايتان، المشهور في المذهب وعليها كثير من الفقهاء هو أنه يلزمه أن يذبح الشاة التي
1: المعينة،
0: المعينة كذلك، يعني يذبح الجديدة لأن أصبحت واجبة التعيين، والقديمة
1: هذيك لأن أصلا نواها الضحية،
0: هذيك واجبة من قبل وهذه ذبحها. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه إذا ذبح شاة وضاعت الأضحية وعبد التعيين وثم وجدها وقد ذبح أضحية، يلزمه أن يذبح الضائعة كذلك التي وجدها. هذه المسائل المروية عن عائشة رضي الله عنها.
1: رضي الله عنها.
0: كذلك مسائل فقهية في الصلاة، ربما ناخذ مسألة في الصلاة، مسألة الاهتمام بالإمام. معلوم أن الفقهاء يقولون الاهتمام بالإمام إذا كان في المسجد فإنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولا يشترط كذلك عدم وجود حاجز، طالما أنه يمكن الاهتمام، يعني في المسجد قول الفقهاء قاطبة، هذا الذي على أكثر أهل العلم، ما أعرف أنا لا أعلم فيه خلاف، ربما يكون، لكن المشهور يعني أنه إذا كان الشخص في المسجد فإنه حتى لو كان بعيد عن الإمام يصلي مع الإمام طالما أنه يسمع الصوت. فأنت في المسجد تصلي في الصف السابع الثامن بعيد، لكن الصوت يكون قريبا. طيب لو كان في حاجز في المسجد ما في بأس، عند أكثر أهل العلم ما في مشكلة أنك تصلي، يعني في مصلى النساء اليوم مثلا في حاجز موجود لا بأس به، ممكن في البدروم في الدور الثاني،
1: أي صحيح، يعني
0: كلها
1: حواجز
0: كلها، لكن أنت ما زلت سائن في المسجد، فطالما أنك في المسجد ما يحتاج أنك تنظر ترى الإمام أو من يرى الإمام أو أن تكون صفوف متصلة. لكن الذين يصلون خارج المسجد، هنا المسائل الخلافية الشديدة، الخلاف بين الفقهاء، مثل صلوا حول الحرم، مثل مسجد الحرام في الفنادق والأبراج، مثل في بعض المساجد في الجمعة
1: يكون يصلون خارج،
0: يصلون خارج المسجد، إما يصلون في الطريق أو نحو ذلك
1: أو في باحة المسجد.
0: نعم، باحة المسجد، باحة المسجد من ضمن المسجد، لكن هذا لا أشكال فيها، رحبة المسجد هذه من ضمن المسجد، يصح فيها الاعتكاف ويصح فيها الصلاة وتأخذ حكم الصلاة في المسجد. كلام أنه لو فتحوا البيوت، يعني ازدحم الطرقات وفتحوا البيوت،
1: أو مثلا وضعوا فرش في الشارع مثلا.
0: في الشارع، نعم، هو المسجد

0: يعني هل الذي يصلي خارج المسجد يصح اهتمامه؟ عند مسألة الضرورة لا إشكال فيها، لكن لم تكن ثم الضرورة، يعني المسجد في فراغ، وهل يصح الصلاة في الأماكن المطلة على الحرم أو المسجد مع وجود فراغ؟ من أهل العلم من يشترط اتصال الصفوف، يعني طالما الصفوف متصلة حتى لو كان في فراغ في المسجد يكفي. من يشترط رؤية الإمام أو من يرى الإمام، يعني أقول صليت في الفندق أو في مكانك وأنت ترى
1: المصلين
0: فأنك يمكنك الاهتمام. عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تقول النساء اللواتي يصلين في حجرتها، حجرة عائشة في المتصقة في المسجد في ذلك الحين، لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب، يعني تقول في فاصل بينكم وبين الإمام. وهذا الرواية في المذهب أنه إذا في فاصل ما يصح، وحمله بعض الأصحاب على حال الضرورة، فإن حال عدم الضرورة أي. فإن مسعود رضي الله عنه وارضاه أتى الجمعة فوجد المسجد قد امتلأ، فدخل دار رجل من الأنصار عند باب المسجد فصلى به.
1: هذا عبد الله بن مسعود.
0: نعم عبد الله بن مسعود نعم. فدخل أو أنس، الوهم مني، أنس بن مسعود دخل دار رجل مطلع على المسجد فصلى به. ولذلك قالوا حديث عائشة هذا محمول على عدم يعني الاضطرار، يعني المرأة تصلي في الحجرة، يعني إنسان يأتي للحرم والمسجد فاضي ويصلي في الله. فعائشة تقول دون كنا حجاب في حجاب. فهذا القول عد بعضهم قال هذا القول يدعى أنه يشترط اتصال رؤية الإمام أو المأموم، لأن يعني قالت في حجاب
1: أي.
0: لو كان لو كنا يعني كنتن ترين لا اتممتن. وبعضهم قال دونكم حجاب يعني في فاصل، فقالوا إذا كان في طريق أو نهر يمنع لما صلوا. لكن عائشة يعني النص دون التأويل أنها ترى أنه لا يصلح أن يعتم بالإمام من الحجرة أو من غرفة أو في الفندق أو في مكان لوجود فاصل بينهم وبين الإمام.
1: ودكتور وتصحح لي دكتور عفوا على هذه المداخلة، أن الآراء الفقهية مبنية على زاوية نظر الفقيه نفسه. فمثلا عائشة رضي الله عنها مؤمنين كانت تقول بسبب وجود الحجاب، فيأتي يعني من الصحابة من يؤول هذا الحجاب بمثلا النظر للمصلين وبعضهم، فيرجع الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي إلى زاوية نظر الفقيه لهذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالعبادات أو العبادات.
0: هو صحيح، لكن إشكالية أقوال الصحابة رضي الله عنهم أنه أحيانا تكون منزوعة السياق، يعني نحن الآن لا ندري هل كان المسجد ممتلئ، هل كان الناس
1: صحيح،
0: هل كان
1: هل يوجد حاجة،
0: هل نعم في حاجة. فأنت لما تأخذ النص في المدونات الفقهية تجد أن مذهبين في بينهم خلاف، يقول الفقهاء المذهب الأول وهذا رأي ابن مسعود وهو لا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا، المذهب الآخر يقول هو رأي ابن مسعود ولا يعرف له مخالف فيكون اتفاقا. نفس الصحابي يأخذون بقوله. أنت القصة اليوم قصة عائشة تقول ما يصح الاهتمام إذا كان في حاجز بينك وبين الإمام
1: أيه.
0: وتقول هذا قول عائشة حتى لو في المسجد
1: أيه.
0: تأخذه هكذا تقول في الحجرة، وممكن تقول هذا لعدم وجود الضرورة، فالمسألة تحتاج إلى
1: أو هذا لعدم إمكانية النظر.
0: نعم فممكن تقوله. ولذلك أنا لا أتكلم عن المسألة الصواب فيها والله أعلم أن الاجتماع الجماعة تعود للاجتماع
1: أيه.
0: فالاجتماع يعود العرف، فإذا كان المسجد ممتلئ وأصبحت الناس تحتاج أن تصلي ولو خارج ساحات كبيرة يجتمعون، وإذا كان المسجد فيه ساعة لا يتصل الصفوف ولا غير ذلك، وهذا مذهب مالك واختيار بن قدامة من الحنابلة. وإذا كان المسجد فيه ساعة فإن الصلاة خارجه وفي الغرف ونحو ذلك هذا لا يكون اجتماعا صحيحا وليس جماعة.
1: دكتور واسمح لي، نحن في برنامجنا هذا لا نريد أن نسلط الضوء على المسائل الفقهية وتفصيلاتها لأنه ليس يعني صحيح. ليس مقام ذكرنا.
0: همنا الفقه رأي هذا
1: نعم
0: المفتي والفقه
1: الفقه الذي نتدارس
0: ومن باب الإفادة للمستمع نعرج نقول هذا عليها جمهور وعليها الفقه
1: نعم. بارك الله فيك شيخ.
0: في مسألة فقهية كذلك وهي مسألة من مات عليه صيام، قال عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصيام صام عنه وليه، وفي حديث آخر من مات عليه الصيام نذر يعني صام عنه وليه. هل يصام عن الميت إذا صيام الفرض أو صيام النذر؟ المذهب عند الحنابلة أن الميت إذا مات عليه صيام قضاء من نذر يصام عنه استحبابا، الولي يصوم ولا تزر وزرة وزر أخرى، استحبابا. وإذا مات وعليه صيام فرض فإنه لا يقضى عنه بل يطعم. وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وقول ابن عباس كذلك رضي الله عنهم. أيه. وهو مذهب الحنابلة خلاف الجمهور، فيرون أنه لا يقضى عن الميت صيام الفرض. ولها أيضا أقوال أخرى رضي الله عنه وارضاه بوجوب السعي ركنيته أنه ركن، وهي ترى مشروعية الجماعة للنساء. هذه المسألة كنت أريد أن أذكرها لكن يبدو أن الوقت يعني أزف، أكتفي بهذا.
1: الله يعطيك العافية دكتور، نحن نشير فقط إلى بعض هذه المسائل. الحديث طويل في كل هذه الحلقات. صحيح. وفي كل هذه حتى السيرة التي نذكرها للفقيه نحن مختصرة ومقتضبة فقط، نحاول أن نشير في كل حلقة إلى شيء من سيرة الفقيه وإلى شيء من فقهه. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم في هذا اللقاء الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: العفو منك أستاذ وائل، وشكرا لك والمستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيك. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرا. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام خالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في ثمرات أعمال القلوب، ومن ثمرات أعمال القلوب الثبات على الحق. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث المسلم أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. صاحب القلب السليم يثبته الله على الحق ويصبره على ما يعرض له. وفي حديث أصحاب الأخدود لما أمر الملك بالأخاديد فخدت في أفواه السكك وأضربت النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحمه، أي أقحمه فيها. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق. ولما خرج قارون على قومه في كامل زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا في حسرة وتلهف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ومن ثمرات صلاح القلوب النجاح في الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأصحاب القلوب المؤمنة السليمة أحرص الناس على الأجر والثواب ودخول الجنة فتكون لهم. والصبر من أعمال القلوب ومن صفات عباد الرحمن التي استحقوا بها الجنة العالية بفضل الله، ولقوا فيها التحية والسلام. قال الله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله جل وعلا: وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر بالباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. قال الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. ومن ثمرات صلاح القلوب الفلاح في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله: فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله يجازي أصحاب القلوب المؤمنة السليمة بأحسن الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير عليه رحمة الله: قسم من الرب أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها، بل إن الله يوفيهم أجورهم بغير حساب. قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ثمرات صلاح القلوب محبة الله ومعية الله والبشرى من الله والصلاة من الله والرحمة والهداية. فمحبة الله لهؤلاء المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين، وهذا أعظم شرف لهم وأكرم عطاء وأجل كرامة، والصبر من أجل أعمال القلوب. ومعية الله تكون معهم مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وفي هذا دليل على أنه معان من قبل الله سبحانه وتعالى، يؤيده ويكلأه حتى يتم له الأمر. والمؤمنون الصابرون لهم البشرى من الله والصلاة والرحمة والهداية. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنعم العدلان ونعمة العلاوة، فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. ومن ثمرات صلاح القلوب النصر، ينصر الله عباده المؤمنين، وقد ذكر الله جل وعلا النصر لعباد المؤمنين في غير موضع من كتابه، وقرنه بالتقوى، وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار والمحاربين والمعاندين والمنافقين، وعلى من ظلمه من المسلمين، ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال إخوة يوسف له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثمرات صلاح القلوب التمكين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجلين، أن يمكن يعني فيشكر الله عز وجل، أو يبتلى يعني فيصبر؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: جعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، وكلاهما من أعمال القلوب الصالحة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، فالعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب العلم يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما، يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: الخشوع هو لب الصلاة ومعيار القبول فيها، وقد كان لسلفنا الصالح رحمهم الله مع الخشوع شأن عجيب، فقلوبهم قد تناهى لينها من خشية الله. كان علي بن الحسين الملقب بزين العابدين رحمه الله يصلي في المسجد، فانصدع أحد أركان المسجد فلم يشعر بشيء ومضى في صلاته، فلما سلم منها قال: ما هذه الغبرة؟ قالوا: أما سمعت المسجد قد سقط؟ قال: لم أشعر بذلك، كنت في شغل عنها. فهلا خشعنا في وقوفنا بين يدي ربنا وخالقنا. آية وعظة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بقوم يأكلون تمرا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي.
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق. قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق. تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي. إخراج خالد الزهراني.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايد من خلف المايك، ومن الإخراج مصطفى مستنطق. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات. مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنعيش قصة لا شك أنها من أعظم القصص التي تؤثر في الإنسان وسيبقى أثرها ممتدا إلى أن تقوم الساعة، وهي قصة وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام. سنتحدث في هذه الحلقة عن أهم التفاصيل واللحظات والتي كانت في وفاته عليه الصلاة والسلام مع ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنة الداعية والباحث الشرعي والقانوني. شيخ محمد حياك الله وهلا وسهلا فيك.
7: حياك الله وبياك وسلمك وعافاك.
6: أنا أقول الواحد أحيانا في بيتكلم عن أي وفاة أي أحد إلا أن يتكلم عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفقد الذي ليس بعده فقد عليه الصلاة والسلام. فلكن لا شك أن في هذه القصة الكثير من العبر والفوائد والدروس، فدعنا نتحدث عن بعض تفاصيلها وليس كلها طبعا لن نستطيع.
7: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والثناء تفضلت يا شيخ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا حدث جلل بمعنى الكلمة، ولذلك العلماء كانوا إذا تذكروا ذلك استعبروا وبكوا. ومن مما سمعته من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى رحمه أنه الله. ذكر القصة مفصلة فبكى بكاء المحب، بكاء
6: المشتاق أيضا المشتاق لرؤيته عليه الصلاة،
7: بكاء المتألم يعني سبحان الله العظيم. وأيضا سمعت عددا من العلماء إذا قرأوا هذه أو قرأت عليهم أو حدثوا بها بكوا. فصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في عليين، وأن يجعلنا من جيرانه ومن وراد حوضه. آمين. ووالدينا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. بداية أقول شيئا ربما يمر على الناس، وهو لماذا سميت حجة الوداع بحجة الوداع؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الأولى والأخيرة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة، لأن الحج تأخر وقته فرضه، فلم يفرض إلا في آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. فوعظهم وذكرهم وخطبهم عدة خطب، وقال في بعض كلامه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل قبل المحرم يعني في آخر ذي الحجة، وصل إلى المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدأه المرض عليه الصلاة والسلام.
6: ولا يشتكي في هذين الشهرين، لا يشتكي
7: حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، لم يكن يشتكي، وعمل أشياء تدل على قوته وعلى تمكنه وصحته عليه الصلاة والسلام، مثل يوم النحر عمل أعمالا لا يعملها أحد، حتى الناس الآن الأقوياء الأجلاد ما يستطيعونها، مثل كونه صلى الله عليه وسلم ينحر 63 من الإبل بيده عليه الصلاة والسلام. ثم أكمل 100 علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا بدأت مصيبة الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبة هذه الأمة بفقد حبيبها ونبيها وقدوتها صلى الله عليه وسلم. فبفقده فقدت الأرض خير مخلوق دب على ظهرها أو درج على ظهرها، وبفقده فقدت البشرية سيدها وإمامها وخيرها. والله إنها لمصيبة عظمى ورزية جلة رزيت بها أمة الإسلام، ولكن هذا أمر الله ولا معقب لكلماته. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى واصفا هول المصيبة وشدة وقعها على نفوس المسلمين، يقول: كل المصائب تهون عند هذه المصيبة، كانت الجمادات تتألم من مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين؟ ثم قال رحمه الله: وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب.
6: الله،
7: اللهم صل وسلم على محمد. فيعني الحدث عظيم. ولذلك قال ابن رجب أيضا، وهذا كله في لطائف المعارف، في كتاب لطائف المعارف، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية.
6: سبحان الله. ولا يلامون في وقت
7: ولا يلامون، لأن الحدث جلل عظيم جدا. نشرع الآن في ذكرها متسلسلة. أقول لما كان أواخر شهر صفر من السنة 11 للهجرة ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الوجع، فكان من أوائل ما أحس به الصداع في رأسه عليه الصلاة والسلام، فإنه دخل يوما على عائشة رضي الله عنها فإذا بها تشتكي وتقول ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. أنت تشتكين، أنا اللي والله أشتكي. وهذا حديث أخرجه البخاري في الصحيح. ثم لما زاد عليه المرض عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يتنقل من بيت
6: في بداية ربيع الأول
7: إلى بيت، نعم في أواخر صفر وبداية الربيع الأول، استأذن نساءه ألا يتنقل في بيوتهن لكل واحدة ليلة، وأن يمرض في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رجلين، فإحدى يديه على الفضل ابن عباس والأخرى على علي بن أبي طالب، فاحتملاه ورجلاه تخطان بالأرض.
6: ما يستطيع أن
7: ما يستطيع، نعم يعني بلغ به المرض مبلغه
6: وأنهكه.
7: نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحقبة لم يكن كبيرا في السن، كان ابن 63، وابن 63 إذا يعني فيما نراه الآن من واقع الناس لا زال قويا.
6: صح.
7: لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له أمر يتعلق بالسم الذي تناوله عليه الصلاة والسلام إلى آخره. ثم لما دخل بيت عائشة اشتد به وجعه، فأمر أن يصب عليه سبع قرب.
6: سبع قرب ماء،
7: لأن الحمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم شديدة جدا، ولذلك دخل عليه ابن مسعود فقال له يا رسول الله أراك توعك وعكا شديدا، فقال نعم، فقال أذلك أن لك أجرين؟ قال نعم ذلك كذلك. ثم قال ما من مسلم يصيبه مصيبة من مرض أو حزن أو هم إلا كفر الله عنه خطاياه وحطت ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، كان رجلا بكاء خاشع، فكيف عاد إذا كان خاشع
6: وفقدك
7: وفاقد النبي صلى الله عليه وسلم سيزداد
6: خشوعا
7: وحزنا. فقالت يا رسول الله مر عمر خليه يصلي بالناس، فلما رددوا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
6: ولعل كان عنده حكمة في
7: نعم من الحكم كما تعلم أنه يريد أن يقول هذا هو إمامكم بعدي.
6: الله.
7: فإذا كان إماما في الصلاة فهو إمام للمسلمين.
6: صحيح.
7: رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام وجد من نفسه خفة ونشاطا، فخرج يهادى بين رجلين وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر عشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم،
6: اللهم صل،
7: فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، ثم قال للرجلين أجلساني، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ثم جاء يوم الاثنين، اليوم الذي وقعت فيه الفاجعة، اللهم صل وسلم،
6: اللهم صل،
7: كان المسلمون يصلون الفجر، يصلي بهم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهم يصلون فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكشف ستر حجرة عائشة الذي كان يقيم فيها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم لأنه رأى شيئا يسره، هذه أمته مقبلة على صلاتها، والصفوف خلف الصفوف والوجوه النيرة تصلي لله، إذن هو حقق الشيء الذي كان يريده،
6: وليس مختلفين وعلى إمام واحد
7: وفي حالة طيبة، إذن تعبيدهم لله الذي كان سببا فيه صلى الله عليه وسلم قد حصل.
6: يا سلام،
7: نحمد الله ونشكره،
6: اللهم لك الحمد
7: الذي أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سره وأفرحه وأبهجه.
6: اللهم لك الحمد.
7: عليه الصلاة والسلام قال: فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فلما رآه أبو بكر تراجع عن المحراب ظنا منه أنه يريد الصلاة بهم، ورآه المسلمون فكادوا أن يفتتنوا في صلاتهم. الذي لمحه ووجده قد كشف الستر وتبسم كادوا أن يفتتنوا في صلاتهم
6: ولا يلامونه الله.
7: نعم، وذلك من فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وظن المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شفي،
6: أصبح معافى في هذا
7: أصبح اليوم. معافى، وأنه قد أفاق من وجعه، فانصرفوا ورجع أبو بكر إلى أهله. وجاءت ساعة الاحتضار ودنا الموت وأزف الرحيل، وكان صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وعنده علبة أو ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده الكريمة في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات.
6: الله المستعان.
7: سكرات الموت حتى الأنبياء، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدد عليه في سكرات الموت، لعل الله عز وجل أراد أن يرفع قدره إلى آخر لحظة من حياته.
6: الله أكبر.
7: لترتفع درجاته في الآخرة. قال أنس فيما رواه البخاري: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه النزع الاحتضار، فقالت فاطمة وهي عنده: واكرب أباه، واكرب أباه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. اليوم هو آخر المتاعب والمصاعب. فلما حضره الموت غشي عليه حتى إذا أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
6: الله.
7: قالت عائشة: فكان ذلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم.
6: اللهم صلي وسلم.
7: اللهم بل الرفيق الأعلى، لأنه خير النبي صلى الله عليه وسلم هل يبقى أو ينتقل إلى الدار الآخرة، فقال: بل الرفيق الأعلى. فأخذت فاطمة تبكي عندما مات وتقول كما عند البخاري: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الخلد مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ ثم علم المسلمون بالخبر فاشتدت الرزية وعظم الخطب وجل الأمر، فمنهم من اختلط، منهم من صعق، منهم من لم يصدق. وقام عمر رضي الله عنه على جلالة قدره ووفرة علمه وقدرته
6: وقوة إيمانه
7: وقف وهو يقول: والله ما مات رسول الله، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر على فرس فنزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، دخل على ابنته عائشة. هذا رجل المواقف الصعبة، الرجل العظيم، أعظم رجل في هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر.
6: يعني هذا الهدوء مع هذا الخطب الجلل والأخبار اللي وصل،
7: مع أنه أعظم الناس حبا وحنانا وحرصا، لكن إذا جاء المواقف الصعبة تحتاج إلى شيء من الثبات والصبر. قال فدخل ولم يكلم أحدا حتى دخل على عائشة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى. وفي رواية صحيحة لأحمد أن أبا بكر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل رأسه ووجهه ثم قال: ونبيه، ثم قبله أخرى ثم قال: وصفيه، ثم قبله ثالثة وقال: وخليلاه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: شوف اليقين والتسليم.
7: الله أكبر، حب ويقين وثبات وصبر وقوة رضي الله عنه.
6: وهذا صفيه وحبيبه.
7: نعم،
6: كيف تلقى الخبر؟
7: أعظم الناس حبا له في تاريخ الدنيا كلها.
6: سبحان الله.
7: ثم انطلق ذلك الرجل الفذ، رجل المواقف الحاسمة الصعبة وهو أبو بكر، انطلق إلى الناس وهم مجتمعون على عمر، وعمر يحذر من قال إن محمدا قد مات.
6: ولا أحد يستطيع وجه عمر
7: أبد. عمر هو الرجل الثاني وهو المقدم وهو العظيم في نفوسهم، لكنه بشر. وثم إن هذا دليل أيضا على كمال حبه وعلى ما انطوى عليه قلبه. قال: وعمر يحذر الناس من يحذر من قال إن محمدا قد مات، فلما رأى الناس أبا بكر انصرفوا عن عمر وتركوه وأتوا إلى
6: شوف الأخبار من عند أبو بكر
7: إلى أبي بكر، لأن أبو بكر أعظم في نفوسهم. فقام فيهم أبو بكر خطيبا وقال الكلمة المشهورة جدا، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عندها انتبه عمر رضي الله عنه ورجع عن قوله وأيقن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كأني لم أسمع بهذه الآية إلا الآن.
6: وهذه موعظة القرآن، لذلك القرآن أعظم ما نعظ به أنفسنا.
7: نعم، أبقاه الله عز وجل ليكون بيننا، هو الحاكم وهو الدليل وهو الخير وهو الهدى. ثم بعد ذلك خيم الحزن على أرجاء المدينة، فكان ذلك اليوم يوم كآبة وحزن وبكاء، حتى قال أبو ذؤيب الهذلي يقول: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام. فقلت: مه، شو اللي حاصل؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: اللهم صل.
7: وعثمان رضي الله عنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم أن يوسوس، يختلط عقله. فكنت ممن حزن عليه، فبينما أنا جالس في أطم بالمدينة إذ مر بي عمر فسلم علي، فلم أشعر به من الحزن. فوجد عليه في نفسه عمر يقول: لماذا لم ترد عليه؟ فقال: والله ما رأيتك ولا علمت عنك. كان ذاهلا من حزنه. فسبحان الله، يا له والله من حزن، هذا الحزن الذي ملأ القلوب وأشعر فيها وأشعل فيها جمر الأسى. إنه حزن على فراق خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: جميل. تبغانا ناخذ فاصل؟ نحن بناخذ فاصل ونرجع. إيش رأيك مدام جبنا طاري الفقد والمرض إن نرجع لكتب الطب، لأنه باقي معنا تقريبا 10 دقائق.
5: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
6: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل. دعوني باسمكم جميعا أكرر الترحيب بضيفي الشيخ محمد. حياك الله شيخ محمد.
7: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
6: شيخ محمد، أنت يعني أثرت الشجونة فينا والحنين والحزن العظيم في نفوس كل مسلم ومسلمة على هذه البسيطة عندما يتم الحديث عن وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللي يعني ولا شك أنه كثير من العلماء دونوا وكتبوا هذه اللحظات في وفاته عليه الصلاة والسلام. بمعنى، هل هناك مصنفات أو كتب، أو حتى ليس كتابا مستقلا لكنه تحدث عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام باستفاضة أكثر؟
7: اللهم صل وسلم وبارك على محمد. الدلالة على الكتب الحقيقة ينبغي أن تكون في برنامجنا هذا، يعني من أهم خصائصه، لأنه ثمرات الأوراق.
6: جميل.
7: فأحسنت وبارك الله في عمرك وعملك شيخ طلال،
6: وإياك
7: أنك طرحت هذا السؤال، وهو سؤال متكرر في كثير من الحلقات ولله الحمد. ما مصادر هذا البحث؟ ما مصادر هذه القصة؟ كيف نصل إليها؟ كيف نتوسع فيها؟ هذا مهم جدا. فأقول إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت حيزا في كتب السنة، في كتب السيرة، في كتب كثيرة. فمن ذلك مثلا ما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد. زاد المعاد اسمه هكذا، زاد المعاد في هدي خير العباد. فتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله تقريبا. ذكر أولا ما يتعلق بأموره الشخصية عليه الصلاة والسلام، كاسمه ونسبه وأزواجه وأعبده وخيله وسلاحه وبيته
6: وأسفاره.
7: ثم لما تكلم عن السفر، أحسنت سبحان الله، أنت فتحت لي روزنة. لما تكلم عن السفر تكلم عن سفره إلى المغازي. ثم لما تكلم عن المغازي، المغازي أصلا في عند العلماء السابقين تسمى كتب السيرة كتب المغازي، كمغازي الواقدي وغيرها. فأخذ يسرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مغازي، أسفاره، حجته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيما ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسع فيها وأحسن أيما إحسان. وسبحان الله، هذا الرجل موفق رحمة الله عليه، ابن القيم، إذا كتب كتب بأعلى البيان وأجمل البيان، وفي كتابته روح وعاطفة وحماسة تجعلك كأنك تعيش مع الحدث وتؤثر في قلبك مباشرة. ولذلك الآن لو تعد في علماء الإسلام المؤثرين في واقعنا المعاصر وفي بلادنا هذه، ستجد أن ابن القيم رحمه الله من أعلاهم ومن أكثرهم نصيبا وحظا.
6: صحيح،
7: رحمه الله وغفر له. أيضا هناك كتب تكلمت غير زاد المعاد، تكلمت كتب كثيرة عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا سأذكر بعض الكتب الأسماء، ولعل أيضا بعض المستمعين والمستمعات أن يقيدوا وأن يبحثوا عن هذه الكتب، سواء إن كانت منشورة على الشبكة أو يشتروها من المكتبات فيستفيدوا منها، لأنه لا أعظم ولا أحسن ولا أكرم من وقت تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة سيرته. من ذلك كتاب معاصر اسمه هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب
6: يا محب،
7: يا محب، وهو كتاب كامل مجلد كبير في السيرة النبوية للشيخ أبي بكر الجزائري. أنا لن أتكلم عن أبي بكر الجزائري، وأريدك اليوم، أنا بصير المحاور وأنت الضيف، من هو أبو بكر الجزائري؟
6: واعظ المدينة وشيخ المدينة، اللي كانوا الناس إذا جاءوا للمدينة يتحلقون حوله بعد المغرب.
7: ما شاء الله ما شاء الله، والله إنك يعني أتيت مع أنه سؤال مفاجئ لكنه جواب لطيف جدا. هذا كان الشيخ أبو بكر الجزائري، توفي من سنوات رحمة الله عليه، وفي طبقة كبار المشايخ، يعني في يعني هو في طبقة الشيخ بن باز أو في طبقة بعده من ناحية السن، أصغر منه بقليل. وكان شيخ المدينة وواعظها، وأيضا له دروس كثيرة في التفسير،
6: كانت يوميا
7: يوميا، ولذلك اشتهر اشتهار كبير. صحيح، جدا. الناس حلقته كانت كبيرة، حضرتها مرات، وأيضا ألقى في غيرها في الرياض وفي جدة وفي مكة وفي غيرها، رجل شهير على مستوى العالم. فله كتب منها هذا الكتاب هذا الحبيب يا محب، الشيخ أبو بكر الجزائري،
6: حلو بصراحة،
7: المدرس، نعم المدرس في المسجد النبوي الشريف. وأيضا هناك كتب كثيرة، منها كتاب فيما يتعلق بالسيرة والشمائل، السيرة شيء والشمائل شيء، السيرة وقائع وأخبار وقصص، أما الشمائل فتتكلم عن خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أخلاقه وعن عبادته، هناك خصال شخصية ما فيها قصص وأخبار. طيب، هذه الشمائل فيها كتابان، وربما قد ذكرتها في حلقة سابقة لكن لا بأس من التكرار المفيد. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي ذكر فيها كثيرا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صبره، في أخلاقه، في ضحكه، في سروره، في حزنه، في طوله وعرضه، في أخلاقه وخلقه، في كل شيء، وفي خلقه، اللهم صل وسلم. جاء الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واختصر هذا الكتاب في مجلد لطيف في قرابة 200 صفحة أو 250، لكنه اختصر واقتصر، اختصر بمعنى حذف بعض الأشياء، واقتصر على ماذا؟
6: الحديث الصحيح،
7: على الصحيحة فقط، لأن هذه يعني هذه طريقة الألباني رحمه الله، أنه يفرز للناس الصحيح من الضعيف. فأتى هذا الكتاب جميل جدا، أنصح به كل مسلم ومسلمة، مختصر الشمائل المحمدية للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. سأختم بهذا الكتاب لأني أرى الوقت قد أزف. الشمائل المحمدية للترمذي شرحت، وكان ممن شرحها رجل أيضا من المدرسين في المسجد النبوي الشريف، له كتب كثيرة ودروس كثيرة ومقاطع على الإنترنت كثيرة جدا، وهو الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، أستاذ في الجامعة الإسلامية، هو مدرس شهير في المسجد النبوي الشريف، فأيضا شرح هذا الكتاب
6: مطبوع، وأيضا
7: مطبوع وموجود على الشبكة، وفيه خير كثير يزيد إيمانا وعلما وهداية بإذن الله تبارك وتعالى.
6: أمتعتنا في هذه الحلقة، ويعني عشنا هذه اللحظات المحزنة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الأمة عموما، لكن كما قلت أن هذا هو قدر الله وهذه سنته في خلقه، وكما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون. شكرا للشيخ محمد المهنة الداعية والباحث الشرعي والقانون، شكرا لك الشيخ محمد.
7: سلمكم الله، جزاكم الله خير.
6: شكرا لمصطفى مستنطق من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرقى التحية، في أمان الله.
5: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، ثمرات الأوراق، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراء.
8: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM، 88.9 FM، بكم نرتقي، بكم نرتقي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: لا يطرد الصبي المميز ولا يؤخر عن الصفوف الأولى، ففي ذلك مفاسد: هي كراهية الصبيان للمسجد، كراهية الصبيان لحضور صلاة الجماعة، كراهية الصبيان لمن يؤخرهم أو يطردهم. اجتماع الصبيان في آخر الصفوف يؤدي إلى زيادة فرص لعبهم وتشويشهم على المصلين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي بزيادة، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، فأخذ بعضادتي الباب فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا أقسموا أقسطوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورواته ثقات. وعن نصيح العنسي عن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. الحديث رواه الطبراني، ورواته إلى نصيح ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: إن رحمتها رحمك الله، رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد والأصبهاني، ولفظه قال يا رسول الله إني آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها، قال والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم. رواه أبو داود. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يشك سهل يحسن الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. قوله لاستهموا أي لاقترعوا، والتهجير التبكير إلى الصلاة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829935999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. رواه البخاري. وعن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي، والحبشة في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. رواه البخاري. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه، أي الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم.

الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

إلها. لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم

رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

الصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

أقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك

سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب

ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه

بِأَعْيُنِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما

انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.

شكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا.

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.

عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

رسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. رواه مسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به يقولون:

لرجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون: ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: فكنت أنا اللبنة. رواه مسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل. رواه الطبراني بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن عقبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فقاتلوا. قال: فرمى رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب هذا. رواه أحمد بإسناد حسن. أوجب أي أوجب لنفسه الجنة بما فعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. رواه البزار بإسناد حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو فقد عصى. رواه مسلم وابن ماجه، إلا أنه قال: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. الحديث. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم بإسناد على شرطهما، ولفظه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب، وقد كفى الناس شره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له. والبيهقي ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا مرهقا وفلانا. قال: يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. المرهق هو الذي يغشى المحارم. قوله ضاحين أي بارزين للشمس غير مستترين منها. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: أيها الناس، إن الله عز وجل تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى لمحسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله. فلما كان بجمع قال: إن الله عز وجل قد غفر لصالحيكم وشفع صالحيكم في طالحيكم، تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق المغفرة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت الرحمة دعا إبليس وجنوده بالويل والثبور. رواه الطبراني في الكبير، ورواته محتج بهم في الصحيح. ورواه أبو يعلى من حديث أنس ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تطول على أهل عرفات يباهي بهم الملائكة، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أقبلوا يضربون إلي من كل فج عميق، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم وأعطيت لمحسنهم جميع ما سألوني غير التبعات التي بينهم. فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا وعادوا في الرغبة والطلب إلى الله تعالى، فيقول: يا ملائكتي، عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم
وشفعت رغبتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنيهم جميع ما سألوني، وكفلت عنهم التبعات التي بينهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود. الدلجة السير أول الليل. وعن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. رواه مسلم وأبو داود والحاكم ولفظه: احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء، فإنها ساعة تخترق فيها الشياطين. وقال: صحيح على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل، إن الله عز وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله: أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام يتملقني ويتلو آياتي. الحديث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت.

0: عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم والنسائي مختصرا، ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وإسناده على شرط الشيخين. وعنه رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري وغيره. وعنه رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه: ألا تسألوني ما أضحكني؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كما توضأت، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك؟ فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه، فإذا غسل ذراعيه كان كذلك، وإذا طهر قدميه كان كذلك. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن حمران رضي الله عنه قال: دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء وهو يريد الخروج إلى الصلاة في ليلة باردة، فجئته بماء فغسل وجهه ويديه، فقلت: حسبك الله، والليلة شديدة البرد. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رواه البزار بإسناد حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه
خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

العداوة والفجر سعى جاهدا في عتقهم رحمة بهم وأنقذهم من سطوة الظلم والقهر وأول مبعوث إلى

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة سبأ من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وهي مفتتحة بالحمد، وتمتاز آيات سورة سبأ بقوة ألفاظها. وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 16 وهي قوله تعالى: فأعرض

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ذواتي، فتقرأ بياء ساكنة لينة هكذا ذواتي، ومن الخطأ قراءتها بالألف المادية هكذا ذوات. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أكل، فتقرأ بضم الهمزة والكاف هكذا أكل، ومن الخطأ قراءتها بفتح الهمزة وسكون الكاف هكذا أكل. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة خمط، فتقرأ بفتح الخاء وسكون الميم هكذا خمط، ومن الخطأ قراءتها بضم الخاء هكذا خمط. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة أثل، فتقرأ بتسكين الثاء هكذا وأثل، ومن الخطأ قراءتها بتحريكها بالكسر هكذا وأثل.
1: وأن أتلو القرآن.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: وقولوا للناس حسنا.
6: محاسن الإسلام.
7: محاسن الإسلام.
8: الدين عند الله هو الإسلام.
9: هو الإسلام.
6: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
10: إن الدين عند الله الإسلام.
11: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
6: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
11: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
11: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله إلى بداية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أخي الشيخ وائل، حياكم الله.
2: حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا. دكتور، في حلقات برنامج محاسن الإسلام نستعرض في كل حلقة تعليما أو شريعة أو فريضة أو أدبا أو خلقا من أخلاق هذا الدين العظيم، ونبين كيف سعت الشريعة إلى التيسير على الخلق لكي يعبدوا الله عز وجل على ما يريده الله تبارك وتعالى منهم في هذه الحياة الدنيا لكي يصلوا لرضوان الله عز وجل في الدنيا والآخرة. في هذه الحلقة دكتور سنتحدث حول قاعدة شرعية عظيمة فقهية كلية كبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، والتيسير ورفع الحرج، وهي من سمات الشريعة الكبرى ومن الفضائل التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده. نريد أن نتحدث عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية ابتداء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل وبالمستمعين الكرام وبجميع الجنود المجهولين خلف الاستوديو الذين يقدمون لنا الخدمات الطيبة ويوصلون إلى الناس الخير. مرحبا بكم جميعا، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يرده إلينا وقت حاجتنا إليه، إنه سميع مجيب الدعاء. عندما نتكلم عن محاسن الإسلام، وكله محاسن، يجب أن نستحضر في هذا الأمر أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها، ودفع المفسدة أو تقليلها، والتيسير ورفع الحرج من أهم المصالح التي جاءت الشريعة الإسلامية لجلبها وتكميلها وتحقيقها في حياة الناس، ويقابلها مفسدة المشقة والإغال في التكاليف، وقد جاءت الشريعة لدفعها. ويجسد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر إلى كلمة ما استطعتم، قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن الانتهاء هو إبقاء للعدم واستمرار له، فهو سهل
2: كلية،
3: يعني سهل جدا، لكن قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا فأتوا منه ما استطعتم، هذه المصلحة، يعني بقدر الاستطاعة، بقدر ما يقوى عليه الإنسان، بقدر ما تمكنه ظروفه وإمكاناته وماله وصحته. ولذلك نستطيع أن نجزم بأن السمة البارزة في الشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج.
2: ودكتور، هل هي متعلقة فقط بجانب الأوامر، أوامر العبادات، أوامر التعبد لله تبارك وتعالى؟
3: التيسير متعلق بجانب العبادات وبجانب المنهيات. لما كانت المنهيات إبقاء للعدم، يعني لا يظهر فيها كثيرا، لكن الله تعالى ما نهانا عن أمر لنا فيه مصلحة، ما نهانا عن أمر إلا وفيه مضرة لنا، فكان ذلك مظهرا من مظاهر رفع الحرج ومن مظاهر التيسير علينا، لأنه لو أمرنا بتلك الأمور التي فيها مضرة لا ما حصل التيسير ورفع الحرج، لكنا وقعنا في أمور عظيمة، ولكنا يعني وقعنا في حرج عظيم، لكن الله تعالى نظر وهو العالم بكل شيء، قل أأنتم أعلم أم الله، نظر إلى هذه الحياة وهو خالقها وهو المدبر لها، فما فيه مصلحة دعانا إليه وما فيه مفسدة نهانا عنه. ويعني لا شك أن التيسير ورفع الحرج يظهر أكثر في المأمورات، يظهر أكثر في إيه؟ في المأمورات، يظهر أكثر يعني يظهر في الرخص، يظهر في ما شرع من الرخص،
2: واضح وجلي،
3: وقد تكون يعني منهيات يعني متروكات. المهم الشاهد أن الشريعة بمأموراتها ومنهياتها كلها قائمة على التيسير ورفع الحرج، حتى قلت لك يعني ممكن أن نقول بأن السمة البارزة للشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج، ذلك أن التيسير ورفع الحرج هو المصلحة التي جاء الشارع لجلبها أو تكميلها، وعكسها المشقة وهي المفسدة التي جاء الشارع لدرئها
2: ودفعها
3: أو تقليلها. وأيا كان الأمر، فأيا كان الأمر سواء كان التيسير ورفع الحرج في الأمر أو في النهي، كل الشريعة جاءت لهذا الغرض. والله تبارك وتعالى حين تكلم في أحكام كثيرة يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالشريعة جاءت فعلا لهذا التيسير وجاءت لهذا الحرج، وصرحت بذلك في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل دكتور، التيسير ورفع الحرج هو إرادة الله تبارك وتعالى من خلقه،
3: هذا حقيقة. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الصيام وذكر ما فيه من الرخص عند المرض أو السفر، قال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية من أولها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انظر، بعد أن تكلم عن الصيام وفرضه ثم تكلم عن الصيام ورخصه قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك يقول ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، وفي التخفيف يقول يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، والتخفيف هو من التيسير ورفع الحرج. قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، إلى أن قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن العالم بهذا الإنسان الضعيف هو الذي يسر له وهو الذي رفع عنه الحرج وهو الذي خفف عنه.
2: جميل دكتور، أثناء حديثك يعني أتذكر كيف أن الله تبارك وتعالى جلب التيسير ورفع الحرج حتى في أركان الإسلام الخمسة، فمثلا على سبيل المثال في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، كلها فيها تيسير على عباد الله وكلها فيها تيسير، ويأتي الإنسان بهذه الأركان حسب الاستطاعة، فالصلاة لا تسقط مثلا ويؤديها بأي حال يكون فيها عقله حاضرا، والزكاة على سبيل المثال والصوم والحج. يبدو أن استبقت محور في بحديثنا هذا، لكن يعني نشير إلى هذا إشارات يسيرة.
3: هذه حقيقة، نحن لا نتكلم إجمالا، وإن شاء الله إذا كان هناك كلام عن المظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية سيكون تفصيلا، فلا بأس من الاستباق، والاستباق أحيانا خير، فاستبقوا الخيرات. الله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات،
2: فقط هذه
3: نعم
2: إشارة.
3: لا هو حقيقة يعني الشريعة الإسلامية من أركان الإسلام إلى بقية التفاصيل في
2: الصغيرة.
3: الحياة الصغيرة والكبيرة كلها قائمة على التيسير. وعندما نستعرض كيف كانت حياة، كيف كانت الشرائع التي نحن اتفقنا على أن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع اختلفت، كيف كانت الشرائع بالنسبة للأمم السابقة، وكيف كان هناك من يعني من ضيق وتعسير، وأحيانا كانت تصل الشرائع لأنها تكاد تكون عقوبات على من تنزل عليهم، خاصة بني إسرائيل، لأنهم كانوا من العناد ومن المكر ومن الخديعة ومن التمرد ومن يعني أشياء عجيبة. فلذلك كانت معظم التشريعات بالنسبة لهم يعني أشبه بالعقوبات، يعني قائمة على المشقة. تصور نحن في الإسلام، الإسلام يأمرنا بالتوبة السرية، يقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. الشريعة تقول لك استتر،
2: تأمرك بالستر،
3: تأمرك بالستر، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته أقمنا عليه الحد. من الذي يقول هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار؟ لأن المجتمع يجب أن يكون خاليا من مظاهر الفحش. أما من فعل، يعني يظل الإنسان إنسان يقع منه الخطأ، لكن يجب عليه ألا يلوث ظاهر المجتمع بتصرفاته الخاطئة. انظر، يعني أقام الأمر وهو الآن في معصية، الإسلام يقول له استتر، ثم يستره الله فيتوب فيما بينه وبين ربه، ثم يقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني تصور أي تيسير، يعني لم يحكم الله على الإنسان بذنب يقضي عليه ويضيع مستقبله، كما يقول بعض أهل البلدان، يعني بعض البلدان تقول ضيع مستقبله، يعني ما في معصية ضيع مستقبلك إلا الكفر، إن كفرت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لم يجعل الله تبارك وتعالى مصيرك مربوطا بذنب من الذنوب، مهما فعلت يقول الله تبارك وتعالى لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وجعل شروط التوبة بسيطة جدا وسهلة، أن تندم، أن تعزم على عدم العودة، أن يعني تقلع عن الذنب، تقلع عن الذنب، وإذا كان هناك حقوق أرجعها. وجعل لك في الإرجاع وسائل، يعني أحيانا ممكن تكون قد اغتبت شخصا أو يعني أمور معنوية، قال تدعو له، تدعو له حتى تظن أنك قد أوفيته حقه، يعني أمور قائمة كلها على الست. لكن تصور في الحرج الذي كان على بني إسرائيل، كان الإنسان منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على جبهته، فضيحة. أيه. أول واحدة، يعني أين من أين؟ انظر، أنت مستور بستر الله، تمشي بين الناس، لو فاحت ذنوبك ما استطعت أن تعيش بين الناس، ولو فضحت الله تبارك وتعالى يتم ستره ويستر الإنسان ويستره ويستره، بل يقول ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا. الله، يعني معنى ذلك أنني إذا رأيت شخصا وقع في خطيئة من الخطايا أستره؟ قال نعم تستره، لأن ستره قد يكون سببا في توبته، فلا تقضي عليه وتشوه سمعته، ويعني تنفره من التوبة، بل أستره والستر. قل ومن ستر مسلما ستره الله، يستر عليه، يستر على حاجة غلط، يعني حاجة يفتضح بها، ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر، قائم على الستر، ما هذا التيسير؟ ما رفع الحرج ودفع المشقة؟ ذاك يذنب يقوم وذنبه مكتوب على جبهته، ثم لما بالغوا في الذنوب كانت التوبة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. تصور أنك إذا أذنبت لا تقبل توبتك إلا إذا قتلت نفسك، وعندنا في الشريعة إذا أذنبت قالت لك الشريعة استر نفسك، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستر بستر الله. وورد في الحديث كل أمتي معافا إلا المجاهرون، جعلت الشريعة المجاهرة ذنبا في حد ذاته، وحاجبا من حواجب التوبة، ومانعا من موانع الإقبال على الله عز وجل، لأن الذي يجاهر معنى أنه قد عدم منه الحياء وفقد منه الخجل، وعليه فلا يرجى منه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. طالما الإنسان ما زال في ستر الله، طالما ما زال عنده ذرة من حياء، هذا يعود إلى الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام، والله تبارك وتعالى ينتظر عبده أن يتوب، ينتظره أن يتوب، يعني الشيء الناد من صاحبه، صاحبه ينتظره أن يعود، لا يقول يعني أهلكه الله وأذهبه أبعده، وإنما ينتظر. والله ولله المثل الأعلى، والله أرحم بعباده من عباده ببعضهم البعض،
2: وبأنفسهم،
3: ومن عباده بأنفسهم. فيعني انظر إلى هذا التيسير في صورة واحدة من صور إيه؟ من صور الخطيئة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان. هناك يفتضح مكتوب على جبهته، هنا مستور بستر الله، هناك يجب أن يذهب. يعني انظر مثلا حتى الآن بعض الديانات، إذا أخطأ الإنسان خطأ، وهذا طبعا تحريف، يعني هذا بعيد عن أمر الله عز وجل، يذهب إلى أحد المتصدرين، بلاش تسمية الوظائف، المهم، وتكون توبته أن يفضح نفسه بين أمام ذلك الرجل. قال فإذا فضح نفسه يعني هذه توبة. ما هذا الكلام؟ عندنا في الشريعة التوبة أن تقلع، التوبة أن تندم، التوبة أن تترك المعصية، التوبة أن ترجع إلى خالقك وتقول يا رب عصيتك ولم يكن عصياني لك استخفافا بحقك. ولذلك أنا يعني أتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. العلماء اختلفوا هل هو يعني، طبعا عند أهل السنة أن الإنسان لا يكفر بالمعصية، كيف وهو مؤمن يعني ينتزع منه الإيمان يكون كافر وبعدين يرجع إلى الإيمان؟ قالوا لا، يكون الإيمان عليه كالظل، لأن الإنسان إذا عصى ربه وهو ممتلئ في قلبه مصيبة كبيرة، كأنه تحصل له مثل الغفلة، ولذلك تجده بعد الذنب يفزع ويعني يحصل عنده من القلق الشديد يعود إليه إيمانه. ولذلك الله تعالى قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان
2: تذكروا.
3: كأنه نسي، يوم أن مسه الطائف هذا حصل عنده شيء من النسيان، فنزع منه ذلك الجلال الذي يمنعه من المعصية، ليتحقق أن الإنسان خطأ. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، وخطأ الإنسان يحقق صفة الله التواب. فانظر يعني لا يمكن أن يعصي الإنسان ربه وكمال جلاله في قلبه، فكأنه يحصل عنده شيء من النسيان ويغفل عن ذلك الجلال فيقع في المعصية، فإذا ما وقع فيها عاد مرة أخرى إلى ذلك الجلال إلى قلبه فيفزع. وأحيانا معصية تورث ذلا لله عز وجل، وطاعة قد تورث كبرا، ولذلك حكمة الله في الطاعات للناس يرفعهم بها. وقد يرفعك بمعصية بمعنى
2: ترجع إلى الله،
3: ترجع رجوعا أكبر. ولذلك نرى التائبين هم أكثر الناس إقبالا على الله عز وجل لما رأوا من ذل المعصية ومن عز الطاعة،
2: لأن الله عز وجل يريد منك انكسارا بعد هذه المعصية.
3: العبادة قائمة على الانكسار أصلا، العبادة قائمة على الانكسار والافتقار، ويعني أن الإنسان لا يرى نفسه أمام خالقه، أن هذه العبادة هي التي تحررك من عبادة الهوى ومن عبادة الدرهم والدينار. نعم
2: جميل. دكتور اسمح لي أن نتوقف عند فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول هذا الموضوع والتيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم مجددا، ونرحب بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
2: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة عن التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، وهو من محاسن الإسلام الكبرى. دكتور، التيسير في الشريعة الإسلامية يحفظ الحقوق، لا يعني أن الله عز وجل عندما ييسر للمسلمين في باب التعاملات في باب البيع والشراء أن مقابل هذا التيسير ضياع لحقوق طرف على طرف آخر. نريد أن نتحدث عن هذه النقطة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. التيسير الحقيقة في الشريعة الإسلامية هي أداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، هذا هو التيسير. ولذلك أنت الآن ذكرت أمرا مهما، هل يعني من التيسير أن نضيع حقوق الناس؟ الشريعة الإسلامية كما جاءت بالتيسير جاءت بالموازنة بين الحقوق والواجبات، وهذه إن شاء الله من المحاسن التي سنتحدث عنها في يوم من الأيام. ولذلك ما يتعلق بالحقوق ييسر عليك فيما يتعلق بالعبادات، ييسر عليك فيما يتعلق بالمعاملات، لكن في الحقوق تقوم على المشاحة، وهذا شيء من التيسير. لأن بعض العلماء في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أقول ليس كل العلماء، بعض رأيت لبعض المفسرين يقول: كيف يقول الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد فرض الصوم؟ طبعا هو لم ينتبه إلى أن يعني هذا السياق جاء بعد رخصة الصوم. يقول كيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بعد
2: فرض الصيام،
3: بعد فريضة الصيام، الصيام فيها جوع، فيها عطش، فيها مشقة، وفيها وفيها. قال لأن التيسير هنا حاصل في أحد الحالين، في الدنيا أو في الآخرة، لأنه قالوا رؤيا رجل في حر شديد وهو صائم، فقالوا له كيف تصوم في هذا الحر الشديد؟ قال من الحر أفر. قالوا عليك براحة نفسك، قال راحتها أريد. إذن هو ييسر على نفسه بالتعب في هذه الحياة يعني ليسر على نفسه في يوم القيامة. فبعضهم رأى أن مثل هذه الأمور، أنا الآن يعني أقول أيسر عليه فلا أؤاخذه بحقوق الآخرين، قال لا، التيسير عليه أن تأخذ منه الحقوق ليستوفيها في الدنيا بدلا من أن يستوفيها يوم القيامة، يوم لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فلا يعني التيسير، التيسير يعني في العبادات، التيسير في كيفية التعاملات، التيسير لكن في الحقوق والواجبات يجب أن تقام. وهذا قلت لك ضرب من التيسير أخذا من ذلك الفهم الذي فهمه بعض أهل العلم، كيف يكون أراد الله به اليسر ولم يرد به العسر وكلفه بالصوم الذي هو جوع ومشقة؟ قال لأنه أراد أن ييسر عليه يوم القيامة، أراد أن ييسر عليه يوم القيامة. فهذا أمر مهم. لا، هناك فرق بين إقامة الحقوق، هذه تقام، أما التيسير فهو في سائر الأمور. وقلنا قد يكون شيئا من التيسير بمثل هذا هذا الفهم.
2: على سبيل المثال دكتور، حديث النبي عليه الصلاة والسلام والقاعدة الفقهية المعروفة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا فيه تيسير للبائع والمشتري لكن ليس فيه تضيعا لحق أحدهما.
3: بالتأكيد، بالتأكيد من التيسير أنه جعل لهما المجلس مجالا للتراجع
2: لكلا الطرفين.
3: لكن أيضا من محاسن الإسلام ضبط العقود، من محاسن الإسلام ضبط العقود. يعني تصور أننا نجلس في مجلس ساعة أو ساعتين أو حتى خمس دقائق وخلصنا ورحنا وكل واحد راح، وانت خلاص اطمأننت إلى أنك اشتريت أو بعت، وبعد ساعة ساعتين قال لك لا أنا متراجع، لا ده فيها تعسير، فيها تعسير وفيها مشقة وفيها حرج، فيها حرج شديد. ولذلك هو يقول لك أنت الآن حر.
2: لذلك هذا الضبط الدقيق لهذه المسألة تحديدا فيما يتعلق بانقضاء المجلس وخروج الناس من المجلس
3: واستقرار العقد، هذا فيه تيسير على الناس ورفع حرج عنهم. لأن رفع الحرج أيضا، تصور أنك كم يكون عليك من حرج عندما ترتب أمرك وتبيع أو تشتري وترتب أمورا أخرى كثيرة جدا، وبعد ذلك تجد نفسك أن العقد ما استقر وأن الأمور ما زلت في حرج وأن من حق الشخص أن يرجع وأمور كثيرة. ولذلك هذه يعني بعض الناس يرى أن التيسير هو التساهل، لا، التيسير محمدة والتساهل تفريط ومذمة. ولذلك نحن نقول التيسير في الشريعة لا تعني التساهل، يمكن أن نصنع عنوانا بهذا، التيسير في الشريعة لا تعني التساهل، لأن التيسير محمدة ومن محاسن الشريعة. أما التساهل
2: فيه تنازل عن حق طرف عن طرف لطرف آخر،
3: فيه الافتئات على شخص، افتئات على شخص، وأحيانا فيه تخلي عن واجب، وأحيانا فيه تقصير في أداء حق،
2: فيه تفريط،
3: فيه تفريط. ولذلك الشريعة تيسر ولا تتساهل. يعني الآن لو أن الشريعة يعني يأتي شخص يظلمك تقول لك لا خلاص معليش ومعليش مسح الدمع، لا معليش، هذا تساهل، والشريعة تبتعد عن المذمات. فالتساهل هذا لا يمكن أن تقع فيه الشريعة، بل علماء الشريعة يقررون أن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. يعني يسر الله على الإنسان إذا أخطأ في حق ربه في كذا أن يتوب إليه فيما بينه وبينه، وهي مبنية على المسامحة، ويعود ويؤوب ويملأ وقته بعد التوبة بالطاعة. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، قالوا لأنه يحصل بعد التوبة فراغ فلا بد أن يملأ بالطاعة. لكن فيما يتعلق بحقوق الناس الشريعة بنت ذلك على المشاحة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان اللغويات، لأنهم كانوا في قمة الفصاحة والبلاغة والبيان ولا يحتاجون إلى رسالة تجدد لهم اللغة، وإنما بعث لبيان الشرعيات. كانوا إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مفردة عربية معروفة لديهم، إما أن يقولوا الله ورسوله أعلم، وإما أن يقولوا فينا، يعني حسب مفهومنا. فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا. قال فيأخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر الشريعة بنت الحقوق عليه على المشاحة، وهذا أحد التيسيرين، تيسير عليك في الدنيا أو التيسير عليك في الآخرة بإبعادك عن ما يعسر عليك يوم القيامة. لأنك إذا جئت يوم القيامة وأنت وذمتك مشغولة بحقوق الناس، تصور يعني كم يكون الحرج وكم تكون المشقة. لكن عندما يقول لك في الدنيا أعطي الناس حقوقهم، هذا هو يسر لك في حالين. يعني هو صحيح في الحياة قد يظهر أنه أخذك، تمام، وأخذ الشريعة تيسير، أخذ الشريعة تيسير وعطاؤها تيسير وتيسيرها. يعني فإذا رأينا أن الشريعة لم تتسامح في أمر فلنعلم أن هذا أيضا من التيسير على الإنسان، ولكن في أحد الحالين، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لا يظهر التيسير في الدنيا ولكنه يظهر التيسير في الآخرة. طيب الآن يقام على الناس الحدود، هنقول الشريعة ظالمة ولم

0: يعني أزهق دم إنسان آخر، فإذا قتل غفر الله له بذلك إيه؟ بذلك القتل، القصاص، يعني يجبر شيء عظيم عند الله عز وجل، يخلصك من أمر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني الدم الحرام هذا يدخلك في ضيق، يعني من المعاصي تقريبا هي المعصية الوحيدة التي تجعلك في حرج. يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، عنده فسحة مهما ارتكب من المعاصي، قال: ما لم يصب دما حراما. فإذا أقيم عليه الحد على رأي بعض أهل العلم، هذا يجبر ذنبه ويرفع ما وقع فيه من ذلك الذنب. أليس هذا أيضا يعني رفع حرج عن الإنسان؟ وأنا عندي أنه الحد يدور بين الجبر وبين الزجر، فمن تاب كان جابرا له، ومن لم يتب كان زاجرا لغيره.
1: جميل.
0: والله أعلم.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك، شكر الله لك. وموضوع التيسير موضوع الحقيقة كبير، نسأل الله أن يعيننا على أداء حقه وأن نوضح للناس ما ينبغي، ولكن هي إشارات والحليم تكفيه الإشارة.
1: جميل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، جزاك الله خير دكتور. مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
4: الدين عند الله هو الإسلام.
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
8: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
9: وإليه يعزى كل نور.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة

الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله

حكم اللقطة. اللقطة يقصد بها المال الضائع من ربه يلتقطه غيره، وهي من حيث قيمتها على ضربين: أحدهما ما تقل قيمته عرفا بألا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والعصا والرغيف والثمرة ونحوها، فهذا النوع يجوز أخذه والانتفاع به دون تعريف، لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. والثاني ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك، فإذا جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، متفق عليه. فإن لم يعرف صاحبه بعد مضي حول التعريف فله أن ينتفع به حينئذ بما أحب، مع ضمانه لصاحبه لو وجده فيما بعد.

0: يتردد للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم. يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه حدث في السماء أمر، فقال: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. حديث رواه أحمد، وفي إسناده راو لم يسم، وبقيته ثقات محتج بهم في الصحيح. وعن عبد الله ابن خباب عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فقال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: إنه سيكون بعدي أمراء، فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس، يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى ومن طريق ابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن، يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال ابن الصباح: كأنه يعني الخطايا. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن علقمة بن أبي وقاص الليثي رضي الله عنه أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف، وهو جالس بسوق المدينة، فقال علقمة: يا فلان، إن لك حرمة، وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم، وإني سمعت بلال ابن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة: انظر ويحك ماذا تقول وما تكلم به، فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سورة المجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فضل الدعوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم.
1: كيف نشكر الله عز وجل؟ يكون شكر الله بالقلب، وذلك بالإقرار لله بالنعمة، كما في الدعاء المأثور: أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف وأقر بنعمتك علي. وإذا نزل المطر مثلا نقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويكون شكر الله باللسان، ومن ذلك حمده وشكره سبحانه على نعمه بالأذكار في المناسبات، وهي كثيرة. ويكون شكر الله أيضا بالجوارح، باستعمالها في طاعة الله وبسجود الشكر.
2: أركان عقد النكاح. للنكاح أركان خمسة، وهي: 1- الصيغة، وهي الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج، كقوله: تزوجت أو نكحت. 2- الزوج، ويشترط فيه الشروط التالية: أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها، أن يكون الزوج معينا، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم، لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج. أن يكون الزوج حلالا، أي ليس محرما بحج أو عمرة. 3- الزوجة، ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية: خلوها من موانع النكاح، أن تكون الزوجة معينة، ألا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة. 4- الولي، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه. 5- الشاهدان، والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه ابن حبان في صحيحه.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع. ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية. وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه، وبعد الصيت، وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير، وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس، وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة، وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة، والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمنائم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة. ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: من درر الإمام ابن القيم.
5: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيد بنيانه وتوطد أركانه وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
4: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
6: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: القصص والحكايات هي من أجمل الطرق والوسائل لإيصال المعلومات وغرس القيم وتغيير القناعات وتشويق المستمعين. ولذلك عنيت الأمم كلها، العرب وغير العرب والهنود والفرس، بالحكايات وبالقصص على مستوى الملوك وعلى مستوى المربين وعلى مستوى الصغار وعلى مستوى الكبار. ولذلك جاء القرآن الكريم مليئا بالقصص عن الأمم السابقة وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما فائدة هذه القصص وما مغزى هذه القصص؟
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج قصص القرآن. هذا البرنامج سيتناول إن شاء الله قصص القرآن الكريم وبخاصة قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سنتناول فيه الإشكاليات التي قد تطرأ لهذه القصص وبعض الأسئلة الملحة التي تخطر بكل بال مسلم يقرأ هذه القصص في القرآن الكريم أو في غيره. يوجد بعض الأشياء الخاطئة سنصححها إن شاء الله. وضيفنا ضيف متخصص بعلوم القرآن وبتفسيره، ضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، وأنا أيضا أرحب بالإخوة المشاهدين الكرام، وأرجو إن شاء الله أن يجدوا في هذا البرنامج ما ينفعهم بإذن الله.
1: إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله سننتفع جميعا.
0: نرجو ذلك إن شاء الله.
1: أكرمكم الله. فضيلة الدكتور، بداية يعني حبذا لو حدثتنا عن القصص بشكل عام وأهميتها.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييك دكتور حذيفة.

0: الوقائع التاريخية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأمم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا القصص، وهذا الذي جعلنا نخصص هذا البرنامج لهذه القصص. لكن هل مجرد يعني أو سرد هذه القصص لغير حكمة أو لغير فائدة؟ الجواب لا. ولذلك كان المسلمون وخاصة ابن خلدون رحمه الله، وإن كان هذا الفكر في النظر إلى أهمية التاريخ موجود عند القدماء كابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم، لكن ابن خلدون رحمه الله في كتابه أو في المقدمة بالذات تكلم عن علم التاريخ بكلام أصبح يعتبر رائدا لهذا الفن. ولذلك تلاحظ يقول أنه يقع الخطأ كثيرا للمؤرخين في جانب تقديرات الأعداد، كتقدير أعداد الجند مثلا أو أعداد الأموال أو نحو ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال عندما يذكر مثلا في الحوادث التاريخية وفي القصص أن عدد الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كان عددهم 600,000 من بني إسرائيل، فابن خلدون يتوقف عند هذه الرواية ويقول كيف يعقل أن يكونوا 600,000 يخرجون في ساعة من الليل لا يسمعهم أحد، يخرجون بدوابهم وبصغارهم وبنسائهم ورجالهم ولا يشعر بهم أحد، هذا العدد الضخم. ثم إنه حسب التسلسل العمراني والسلالات البشرية يقول، وذكر وبدأ يحسب أن لا يمكن أن يبلغ بنو إسرائيل هذا العدد في تلك المرحلة من التاريخ، لأنه نظر إلى في كل جيل كم يتوقع عن
1: يعني نقد لنفس الخبر
0: بالضبط،
1: ليس فقط اعتماد على الإسناد.
0: نعم، فهو نظر يعني أشبه ما يكون بتمحيص للمتون فضلا عن الأسانيد التاريخية، المتون نفسها القصص. ثم أيضا الفائدة العظمى من التاريخ أيضا هو استخلاص العبر، ولذلك التاريخ هو فيه العبرة وفيه منهاج للأمم تستلهم من التاريخ العبرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر من فوائد القصص في القرآن الكريم فيقول لقد كان في قصصهم عبرة.
1: جميل.
0: لقد كان في إن في ذلك لعبرة. وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني ننزل عليك ما نثبت به فؤادك. فالهدف من القصص القرآني بصفة عامة والتاريخ بصفة عامة هو استلهام العبر والدروس ومعرفته، وليس مجرد البكاء على الأطلال إن صح التعبير.
1: نعم.
0: فهذا كمدخل يا دكتور حذيفة لحديثنا هنا في قصص القرآن. نحن نريد في هذا البرنامج يا دكتور حذيفة الكتب أو البرامج التي تحدثت عن قصص القرآن كثيرة.
1: نعم صحيح.
0: ويعني قد يقول المشاهد الكريم يعني ما الجديد الذي ستقدمونه لنا في هذا البرنامج؟ ونحن نقول كلامك صحيح فعلا. نحن سوف سنحاول إن شاء الله أن نجيب على أسئلة يكثر طرحها في قصص القرآن. سنحاول أن نرد على بعض الشبهات التي تثار حول القصص القرآني خاصة في الزمن المعاصر، الطعن فيها، الإساءة إلى بعض الأنبياء. هناك روايات مكذوبة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تورد في برامج وفي منتديات. واليوم أنا ألاحظ دكتور كثير من الرسائل التي تتناقل عبر الواتساب فيها إساءة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيها تزوير للقصص القرآني، فيها
1: وتنقلها المسلمون العاديون، يعني ليسوا أعداء
0: الإسلام، وتردني أسئلة كثيرة في هذا الباب.
1: نعم.
0: وأيضا الآن ولعلك تلاحظ دكتور حذيفة نناقشها إن شاء الله أثناء الحلقات، كثير الآن أصبح يمثلون في الدراما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: يجيك فيلم عن نوح عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: فيلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. والحبل زي ما يقولون على الجرار.
1: صحيح.
0: نعم. ولذلك ينبغي أن يعني نتوقف مع مثل هذه القضايا، نناقشها بشكل أو بآخر أنا وأنت في هذا البرنامج إن شاء الله، ونسأل نرجو أن ننتفع أنا وإياك أولا وينتفع المشاهد الكريم بإذن الله تعالى.
1: الله يكرمكم. فضل الدكتور، يعني أهمية القصة بشكل عام، نحن الآن تحدثنا عن التاريخ واستخراج جميل. العبر، يعني تعلق الناس بالقصص حتى كبارهم وصغارهم.
0: صحيح.
1: ما هو السر في هذا؟
0: يقولون في كتب اللغة يا دكتور أن القصة مأخوذة من قص الأثر. وتذكر في قصة في سورة القصص عندما ذكر الله قصة موسى وولادته وهو صغير، ثم لما خافت أمه عليه ألقته في اليم، قال فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال الله في الآيات في سورة القصص، قال وقالت لأخته قصيه،
1: بالعامية قصيه يعني
0: نعم قصيه يعني نعم. ماذا تقصد أم موسى؟

0: قالت لأخته قصيه، أي تتبعي أخباره وتتبعي أثاره حتى نعرف ماذا حدث له. فإذا القصص هو تتبع الأخبار وتتبع الآثار ورواية الأحداث.
1: جميل.
0: والقصة يقولون أنه يفترض أن يتوفر في القصة حتى تسمى قصة ثلاث قضايا. المسألة الأولى أن يكون فيها أشخاص.
1: جميل.
0: والثاني أن يكون فيها أحداث. وأن يكون فيها حوار.
1: جميل.
0: فإذا توفرت سميت قصة. ولذلك لاحظ مثلا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال وتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر. فذكر الله لنا قصة أن يوم من الأيام موسى أمر قومه أن يذبحوا بقرة. قالوا لماذا نذبح بقرة؟ هل أمرك الله بهذا؟ هل تستهزئ بنا؟ قال لا، هذا الله أمرني بهذا. قالوا طيب اسأل عن اللون، اسأل عن المواصفات، وأخذوا يتعنتهم في ذلك. طيب ما هو سبب هذه القصة؟ قالوا والله واحد قتل واحد من بني إسرائيل ولم يعرف من هو القاتل، فجاء الأمر الإلهي لموسى دعهم يذبحوا بقرة بهذه المواصفات ثم يأخذوا جزءا من هذه البقرة ويضربوا به الميت سوف تعود إليه الحياة.
1: سبحان الله.
0: هذه قصة.
1: نعم.
0: فأوردها الله لنا في سورة البقرة، وأورد لنا قصصا كثيرة في القرآن الكريم، لأنها كما تفضل يعني كما سألتم يا دكتور، القصة محببة لدى الإنسان منذ الصغر حتى يعني حتى يموت وهو يتعلق قلبه بالقصة. لا أدري ما هو السبب، لكن ربما لما فيها من التشويق، لما فيها من الوحدة الموضوعية، لما في طبع الإنسان من التشوف إلى معرفة الأحداث المتتالية. ولذلك الطفل وهو صغير يتعلق بحكايات الجدات وحكايات الأمهات وهو صغير، ولاحظنا هذا في كل الأمم وليس في يعني عند العرب فقط، عند كل الأمم. ولذلك من أوائل الكتب التي ترجمت عندما كانت الترجمة على أشدها في عهد الدولة العباسية كتاب مشهور جدا اسمه كليلة ودمنة.
1: جميل.
0: وهذا الكتاب ترجمه عبد الله بن المقفع وهو أديب عباسي متقدم الوفاة، يعني توفي سنة 145 هجرية.
1: نعم.
0: وهو من أوائل الكتب التي ترجمها. هذا الكتاب هو في أصله ألف لملك من ملوك الهند اسمه دبشليم. أيوة. والفيلسوف الذي كان يعني كتبه له اسمه بيدبا. ولذلك تجد في الكتاب دائما الحوار التالي، قال بيدبا الفيلسوف لدبشليم الملك، قال حدثني عن الحزم وأهميته للملك.
1: جميل.
0: فقال الحزم في الملك كما فعل الثعلب وكذا. قال وما قصة الثعلب؟ فيذكر له القصة. وهكذا يتسلسل في قصص متتالية جميلة جدا. اليوم نحن نطلب من الأطفال أن يقرأوا قليلة ودمنة. في الحقيقة الكتاب هذا كتب للملوك.
1: سبحان الله.
0: وهو مليء بالحكمة.
1: كان مقرر علينا بالمدرسة.
0: نعم. وهو مليء بالحكمة ومليء يعني بالفوائد، وهو كله مبني على القصص.
1: نعم.
0: يعني ولذلك أقول كيف أن القصص
1: رمزية، يعني تشير
0: بالضبط أن القصص يعني
1: على ألسنة الحيوانات.
0: فهذا هو يعني بصفة عامة يعني أهمية القصص. يعني تذكر في التاريخ العربي الزير سالم وقصة أبو زيد الهلالي.
1: صحيح.
0: تغريبة بني هلال
1: ألف ليلة وليلة.
0: نعم. وكليلة ودمنة، كلها يعني تشير إلى أهمية القصص في التراث الإنساني. صحيح. بصفة عامة
1: أهمية القصة في نشر الأفكار. فضيل الدكتور، نحن مقصرون بهذا الجانب، يعني الأجانب تجدهم يعتمدون على الروايات ونشر أفكارهم.
0: صدق.
1: حتى منا العرب الذين يروجون لغير الفكر الإسلامي يعتمدون على الروايات. يعني نحن في واقعنا لا يوجد إلا علي باكثير ونجيب الكيلاني، فعندنا تقصير أليس كذلك في هذا الموضوع؟
0: الروايات كما تعلم اليوم سوقها رائجة جدا، ويعني أكثر تزاحم القراء اليوم في معارض الكتب الدولية تكون على الروايات. وللأسف نحن مقصرون جدا في يعني مواكبة الرواية والإبداع في الرواية وتضمين المبادئ الإسلامية والمبادئ القيمية في
1: هذا موضوع هام. فضيل الدكتور،
0: نعم، اسمحنا
1: بفاصل قصير ثم نستكمل.
0: طيب.
1: هذه النقطة الهامة.
0: طيب
1: أبشر. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا حول قصص القرآن الكريم مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا.
1: دكتور، كنا نتحدث قبل الفاصل، كنتم تتحدثون عن موضوع القصص وأهميتها.
0: نعم.
1: وخصوصا الروايات.
0: أحسنت.
1: ونحن مقصرون في الروايات. لعله فضيل الدكتور يعني نحن دائما نعتمد على الخطاب والمواعظ المباشرة ولا نضمن هذا بقصص بروايات بمسرحيات بدراما بهذه الأمور.
0: الحقيقة هذه لفتة مهمة جدا وينبغي أن نلتفت لها في هذا الزمن بالذات. يعني يكفي هذا التأخر في الدخول إلى عالم الرواية وعالم الإبداع فيها وعالم الدراما وتضمينها القيم الإسلامية وعدم التردد في هذا الجانب، لأننا يعني إذا ترددنا نحن سوف يدخل غيرنا، يبادر غيرنا إلى هذه الميادين ويزرعون القيم.
1: يعني سيدخلوا، هم دخلوا، واحتلوا المكان
0: بالضبط. يعني ولذلك يعني لاحظ في عالم الرواية على سبيل المثال كل الجوائز العالمية والجوائز كجائزة نوبل في الأدب وغيرها أخذتها مجموعة من الروايات.
1: نعم.
0: ومثلت هذه الروايات، تحولت إلى دراما وانتقلت كل المبادئ والقيم التي فيها على انحرافها إلى المشاهدين.
1: نعم.
0: يأتي يعني تأتي محاولات، وقد بذلت محاولات جيدة في هذا الجانب من عدد من الأدباء والإسلاميين، لكنها دون المأمول الحقيقة. يعني المتوقع والمأمول من الأمة بعقولها وبأدبائها وبمثقفيها أن يكون لها إسهام أكبر في المشاركة في عالم الرواية في عالم الدراما بما يزرع القيم التي يعني نحن ندعو إليها كلنا. ليست بالضرورة اليوم يا دكتور حذيفة أن كل ما يعني المبادئ الإسلامية أو ما نريد أن نوصله للمشاهد أن نوصله بهذه الطريقة، طريقة الإلقاء المباشر.
1: نعم.
0: هذه طريقة أنا أرى أنها عفى عليها الزمن وأصبح هناك طرق صحيح أن الرواية ليست سهلة. يعني ليس كل أحد يا دكتور حذيفة مبدع.
1: نعم.
0: في كتابة الرواية، كتابة الرواية المؤثرة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى عمل. لذلك أذكر الدكتور نجيب الكيلاني رحمه الله في كتابه لمحات من حياتي، أخرجه في 5 أجزاء تقريبا أو خرج منه 5 أجزاء أو 6، يقول أنني عندما كتبت رواية له، طبعا أكثر من رواية له، رواية ليالي تركستان، عمالقة الشمال، عذراجة كرتا وغيرها من قاتل حمزة، هذه يعني الروايات بذل فيها جهدا علميا. يقول عندما يعني أعلن عن مسابقة لكتابة رواية إسلامية وكذا في موضوع كذا، قال ذهبت فاشتريت كل الكتب التي تتحدث عن هذه الشخصية وعكفت على قراءتها وأخذت أجمع المعلومات التاريخية والموثقة وأراجعها حتى أستطيع أن أضمنها في الرواية.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني يعني كتابة رواية مفيدة ويعني مؤثرة تحتاج إلى جهد كبير جدا جدا في الإعداد لها، ثم تأتي أيضا دور الصياغة والحبكة الروائية والإبداع فيها، لكنها في النهاية تؤدي رسالة في غاية الأهمية.
1: صحيح. لعل الفتاوى يعني التي تتشدد بهذا الموضوع، يعني بعض أهل العلم قال فقه الإعلام ينبغي أن يبنى على فتاوى التيسير وليس على فتاوى الورع.
0: والله يعني يبدو لي والله دكتور حذيفة يعني كلام هذا فيه شيء من الصواب، ومشايخنا حفظهم الله يعني كانوا ينظرون في البداية إلى مثل هذه القضايا نظرة تحرز وعدم فتح لأبواب يعني التمثيل، وخاصة أن ارتبط التمثيل والمسلسلات والدراما ارتبطت عند الناس بأشياء سلبية.
1: نعم.
0: ولذلك يعني أغلقوا الباب ويعني اتخذوا موقفا في نوع من الحذر.
1: نعم.
0: في هذا الجانب. لكن لما يعني طم السيل واجتاحت هذه الروايات بمضامينها الخطيرة، مضامينها المخالفة دينيا، مخالفة عقديا، مخالفة حتى أخلاقيا، اجتاحت المجتمعات وتأثر بها أبناؤنا وبناتنا شئنا أم أبينا. لذلك ينبغي أن نكون فعلا أكثر حكمة في التناول هذه القضايا والنظر إلى المصالح والمفاسد في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: بشكل يعني متوازن، وينبغي فعلا أن تكون المجامعة الفقهية يعني أكثر مبادرة وفي في في مناقشة هذه القضايا والنظر إليها بزوايا مختلفة.
1: نعم.
0: يعني أنا ما أدري مثل هذه القضايا هي مشتركة طبعا بين الأندية الأدبية والمؤسسات الثقافية وبين المجامع الفقهية.
1: نعم.
0: ينبغي أن يلتقوا وأن ينظروا هذا الموضوع بنظرة. نعم. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال مجمع اللغة العربية والمجامع المعنية بالثقافة العربية، ما الذي أنتجته لنا الآن في هذه القضايا الشائكة التي الفكر الآن يغير، العقائد الآن تدمر، يعني انحراف أخلاقي خطير جدا، موجات الإلحاد يا دكتور.
1: صحيح.
0: تجتاح مجتمعاتنا. نعم. أين دورنا ودور مؤسساتنا الثقافية في التصدي لها بأشياء عملية؟
1: صحيح.
0: ببرامج عملية.
1: حتى الممول سيدي، يعني نحن نعتمد على بناء المساجد والتوصيح وتوزيع المصحف الشريف ومساعدة الفقراء، يعني تمويل هذه الأمور يعني
0: من أولى الأولويات.
1: نعم صدقت. يعني نجد عنت في هذا الموضوع جدا.
0: صحيح.
1: يعني يمولون هذا تلك الأمور وقل له أريد أن أقوم بمسلسل مثلا يخدم فكرة معينة يقول مسلسل يستغرب.
0: صدقت.
1: مع أن المسلسل ربما لو طبعت كتاب آلاف النسخ لا يشاهد مثل المسلسل ولا يقرأ. صدقت.
0: والله لقد حدثني أحد الإخوة وقد أنتجوا برنامجا أو فيلما مع ناشيونال جيوغرافيك.
1: نعم.
0: يعني فيلم وثائقي عن الحج. فقال لي أننا يعني ساهمنا ب 75 مليون دولار.
1: 75 مليون.
0: نعم إيه في الإنتاج. فيعني قال واستغرب الناس يعني وجدنا مشقة كبيرة في إقناع المجلس الإدارة بتمويل هذا المشروع.
1: نعم.
0: 75 مليون دولار مبلغ كبير.
1: نعم.
0: ثم ينفق في قضية الناس ليسوا مستوعبين لها.
1: صحيح.
0: ولا خطورتها.
1: نعم.
0: لكن في الواقع أنها في غاية الأهمية.
1: نعم.
0: إنتاج الأفلام الوثائقية الاحترافية.
1: نعم.
0: التي تنقل وجهة نظر
1: حتى الأفلام التمثيلية يعني بالضبط. ليس فقط وثائقي.
0: بالضبط. نعم. نعم. أي نعم. فهي كما تفضلت يعني في حاجة إلى أن يلتفت إليها وأن يوجه إليها التمويل والدعم لخطورتها ولأهميتها. وهي كما تفضلت قد تكون أبعد بل هي كذلك أبعد أثرا وأنفع من كثير من القضايا التي تدعم الآن بشكل كبير.
1: نعم. بالنسبة للقرآن الكريم يعني فيه الكثير من القصص، كم حجم القصص في القرآن الكريم؟
0: حجم القصص يا دكتور حذيفة في القرآن الكريم كبير جدا. يعني الآن عدد آيات القرآن الكريم في العد الكوفي 6236 آية، يشكل قصص القرآن الكريم على الأقل ربع هذا العدد.
1: ربع.
0: ربع. وقد يصل إلى الثلث.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: كله في قصص الكريم القرآن. قصص.
0: قصص. ولذلك لما بدأ ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال النضر بن الحارث أحد قريش أنا سأروي لكم قصص أفضل من القصص الذي يأتي به محمد.
1: أعوذ بالله.
0: وأخذ يروي لهم قصص الفرس والهند فأنزل الله سورة يوسف وقال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص.
1: جميل.
0: نعم. فالقرآن الكريم يعني اعتنى عناية كبيرة بالقصص لي أولا لأنها يعني أقوى في إيصال المعلومات وفي إيصال يعني العقائد وفي إيصال. ولذلك لو تلاحظ دكتور حذيفة أن أكثر القصص القرآني إن لم يكن كله نزلت في مكة، ولذلك لما للنبي صلى الله عليه وسلم من حاجة إلى التثبيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعني على سبيل المثال عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة،
1: نعم،
0: فخاف وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف، فذهبت به خديجة إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى.
1: سبحان الله.
0: الناموس يعني الملك.
1: نعم.
0: الملك الذي نزل على موسى. وأخذ وقال وإن ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم. ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم مات. هذا التثبيت من ورقة عندما قال له هذا الذي حصل لك هو نفس اللي حصل لموسى.
1: سبحان الله.
0: وسيخرجك قومك كما أخرجوا الذين سبقوك. هذا نوع من القصص.
1: جميل.
0: وجاء القرآن الكريم فأكد كلام ورقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذا كل المكذبين. فالقصص القرآني جاء لهذه الحقيقة وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنذكر إن شاء الله فوائد القصص في أثناء حديثنا إن شاء الله.
1: جميل. أنواع القصص التي ذكرت في القرآن الكريم هي نوع واحد أم لها أنواع معينة؟
0: يعني من حيث حجم القصة يمكن تقسيمها إلى ثلاث أقسام. القصص الطويلة مثل قصة يوسف قصة طويلة. نعم. والقصص القصيرة مثل قصة بقرة بني إسرائيل.
1: نعم.
0: والقصص المتوسطة مثل قصة نوح قصة هود قصة مريم، يعني ليست طويلة وليست قصيرة. فهي من حيث الطول بهذا النوع. من حيث المضمون في قصص الأنبياء السابقين مثل قصة نوح قصة صالح قصة هود، وهناك قصص يعني أفراد مثل قصة الثلاثة أصحاب الجنة.
1: جميل.
0: مثلا قصة أصحاب الكهف هذه قصة أفراد، مجموعة من الأفراد وقعت لهم قصة.
1: نعم.
0: مثل قصة مثلا قرية القرية التي كانت حاضرة البحر. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا وهكذا. فإذا هي أيضا فيها قصص الأمم السابقة، قصص الأنبياء، قصص يعني مثل قصة النملة مثلا مع سليمان ونحو ذلك يعني.
1: جميل فضيل الدكتور، يعني السبب أن الله سبحانه وتعالى أفرد ثلث القرآن الكريم للقصة بنصف دقيقة؟
0: والله لعل هذا لأهميتها البالغة في إيصال الفكرة وفي تثبيت القلب وفي التشويق وفي وحدتها الموضوعية. لكل هذه الأسباب يعني جاء يعني حجم القصص القرآني بهذا الحجم في القرآن الكريم.
1: جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، ما شاء الله هذه الفوائد وهذه المعلومات الرائعة. عندنا أسئلة كثيرة حول قصص القرآن الكريم، يعني في إشكالات وبعض الاستفسارات، إن شاء الله
0: نكملها إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: جزاكم الله خيرا، وأنتم أعزائي المشاهدين دمتم بخير، وانتظرونا في حلقات قادمة ومعلومات قيمة إن شاء الله من فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذه رسالة أوجهها إلى كل الإخوة التربويين والتربويات، المعلمين والمعلمات، أعضاء هيئة التدريس في المدارس وفي الجامعات. وظفوا القصة في عمليتكم التربوية، استفيدوا من أسلوب القصة، وابذلوا جهدا في تحويل المادة العلمية التي تقدمونها بقدر الاستطاعة إلى قصص وإلى حكايات، فإن هذه الطريقة من أمثل الطرق في إيصال المعلومات. ولا بد للطالب والطالبة أن يستفيد بأكبر قدر ممكن من هذا الأسلوب الأدبي وهو أسلوب القصة في العملية التربوية، حتى تصل المعلومات وتغرس القيم وتتغير القناعات مع الزمن.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40، ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحشت ساقه أو كتفه، أي جرحت، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. والحديث في الصحيح. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكام صلاة الجماعة وآدابها، ومن ذلك متابعة المأموم لإمامه والاقتداء به والإنصات إليه في القراءة مع الحفاظ على الخشوع وانتظام الصفوف، وقوموا لله قانتين. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى به في أفعاله وحركاته، ومن ذلك: فإذا كبر فكبروا، اتبعوا الإمام في التكبير ولا تسبقوه به، وإذا ركع فاتبعوه في ركوعه، وإذا سجد فاتبعوه في سجوده، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وفي الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فتكون هيئة المأمومين مثل هيئة الإمام في الصلاة، فأفضل أحوال المأموم مع إمامه وأكملها المتابعة. وجدير بالمسلم ألا يسابق إمامه في الصلاة حتى لا تبطل صلاته ويذهب أجره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
2: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحشت ساقه أو كتفه، أي جرحت، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. والحديث في الصحيح. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أحكام صلاة الجماعة وآدابها، ومن ذلك متابعة المأموم لإمامه والاقتداء به والإنصات إليه في القراءة مع الحفاظ على الخشوع وانتظام الصفوف، وقوموا لله قانتين. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقتدى به في أفعاله وحركاته، ومن ذلك: فإذا كبر فكبروا، اتبعوا الإمام في التكبير ولا تسبقوه به، وإذا ركع فاتبعوه في ركوعه، وإذا سجد فاتبعوه في سجوده، وإن صلى قائما فصلوا قياما، وفي الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فتكون هيئة المأمومين مثل هيئة الإمام في الصلاة، فأفضل أحوال المأموم مع إمامه وأكملها المتابعة. وجدير بالمسلم ألا يسابق إمامه في الصلاة حتى لا تبطل صلاته ويذهب أجره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، صححه الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، حسنه الألباني. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، هذا سائل يقول: يضيع كثير من الناس أوقاتهم في أمور لا تهمهم ولا تعنيهم ولا تؤثر على حياتهم. يقول: حدثونا عن أهمية انشغال المرء بما يهمه وتركه لما لا ينفعه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم مما يدور في مجتمع الناس من القيل والقال وما أشبه ذلك، بل على المسلم أن لا يتتبع هذه الأشياء إلا ما فيه فائدة له أو للمسلمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإنسان يسأل عن حواسه: السمع والبصر والفؤاد وهو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه نعم من نعم الله على العبد، فبماذا يستعملها؟ هو مسؤول عن ما يستعملها فيه، إن كان خيرا أثمر له الخير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجر عليه إلا الشر. فالإنسان في عافية من تتبع القيل والقال وما أشبه ذلك. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح، هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقول: ما هو معنى هذه الآية؟
3: هذه مريم عليها السلام أنها اعتزلت الرجال، اتخذت من دونهم حجابا يسترها عنهم، وصارت تعبد ربها عز وجل وتصلي. كلما دخل عليها زكريا الذي هو كافلها، زكريا هو الذي قام بكفالتها لأنها بنت عالم بني إسرائيل، بنت عالمهم وإمامهم، واقترعوا أيهم يكفل مريم، فأصابت القرعة زكريا لأن معه خالتها، فكفلها زكريا، قام يكفلها. كل ما دخل عليها زكريا المحراب يعني المصلى الذي تصلي فيه، وجد عندها رزقا من الطعام والشراب، وهي لم تخرج ولم تطلب الاكتساب، إنما يحضر لها هذا ولهذا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، وهذا من كرامات الأولياء، هذا يعتبر من كرامات الأولياء. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: هل قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا مانع من نقل أحاديث بني إسرائيل، أم أنه قد نهي عن ذلك؟
3: نعم، الحديث صحيح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الحديث صحيح، فتبليغ قد يكون تبليغا للنص فقط وذلك لغير الفقهاء، وتبليغ للنص والمعنى وذلك للفقهاء خاصة، يبلغون القرآن ويبلغون تفسيره للناس. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يقول لو شرحتم لنا معنى هذه الآية بارك الله فيكم.
3: في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الشيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هو معنى الاستقامة المذكورة في قول الله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟
3: في هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله ليس لنا رب سواه، وأخلصوا له العبادة دون ما سواه، فأتبعوا القول بالعمل، ولهذا قال ثم استقاموا، لأنه ما يكفي القول بدون العمل، استقاموا على هذه الكلمة وأخلصوا العمل لله وحده لا شريك له. تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا على ما تركتم من الأولاد والذرية والأقارب، لا تخافوا عليهم، فنحن نخلفكم فيه، ولا تحزنوا مما أنتم قادمون عليه في القبر وفي الدار الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمنكم من ذلك، وأبشروا بالجنة، تبشرهم بالجنة بعد أن نفت عنهم الخوف والحزن، أتبعت ذلك بالبشارة كما يقال التحلية بعد التخلية.

0: ما تدعون أي تطلبون مما تريدون من النعيم والفواكه والمأكولات والمشروبات من الجنة أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إياها في حياتكم في الدنيا. نعم.
1: هل الآية التي تقال في آخر خطبة الجمعة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟
0: نعم، هذه آية جامعة اختارها عمر بن عبد العزيز، اختارها أن يقولها في آخر الخطبة، ودرج عليها المسلمون في خطبة الجمعة لأنها آية جامعة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهي بينت ما يأمر الله جل وعلا به وما ينهى عنه، فهي آية جامعة. نعم.
1: شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو سبب نزول أواخر سورة البقرة؟
0: هذه الآيات فيها قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة وجثوا على الركب، قالوا: قد كلفنا من العمل ما نطيق، وإن هذه الآية لا نطيقها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فقالوها، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنسخ ذلك قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخها بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أخت سائلة بعثت بهذا السؤال تقول: أحافظ على صلواتي ولكن قلبي وعقلي يذهب في الأفكار والأشغال حتى أجد نفسي قد انتهيت من الصلاة. تسأل هذه الأخت تقول: كيف يكون علاج ذلك؟
0: عالجي قلبك، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا سائل يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟
0: يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذا مذكور في صحف موسى وفي صحف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام: أن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان إلا عمله، ولا ينفعه عمل غيره إلا ما ورد أن عمل الإنسان ينفع غيره

0: فهذا مستثنى، وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى يعني أنه يسمع ويرى عند الحفظة والملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، ثم يجزاه الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فالإنسان عليه أن يعمل وأن يخلص لله النية، وأن يكون عمله موافقا لما شرعه الله، ولا يضيع الله عمله، وسيجده عند الله مدخرا ومضاعفا. فعلى الإنسان أن يعمل على وفق ما شرعه الله، وأن يخلص النية بهذين الشرطين، أن يكون عمله صالحا وأن يكون خالصا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان مشروعا وموافقا للكتاب والسنة، ولا يقبل المشروع إلا بالنية من صاحبه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يسرق من صلاته؟
0: ينقص، يسرق يعني ينقص من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. هذا أسوأ الناس سرقة، كما في الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل بعث بهذا السؤال يقول: ما هو خلق الكبر الذي ذمه الإسلام؟
0: ترفع على الناس، الكبر هو الترفع على الناس واحتقارهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك؟
0: هذا دعاء القنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت به في الوتر. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: هل النوم مشتق من الموت؟ فالبعض يسميه الموتة الصغرى.
0: نعم، النوم موتة صغرى، والاستيقاظ حياة، الاستيقاظ من النوم حياة. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: هل جهنم من أسماء النار التي في الآخرة، وهل لها أسماء أخرى؟
0: أي نعم، هذا من أسماء النار والعياذ بالله، جهنم من أسماء النار، جهنم والحطمة و ما ورد في ذكر هذه النار العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كما خلق الجنة خلق النار للكفار والعصاة والمذنبين، خلق الجنة للمطيعين التائبين إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه. ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه، ولذا لم ينسها كعب لطلحة. وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فبعث إلى نسائه، فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000، أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله